الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإمارية.

الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدا نارا لبركانه.

الأول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عادي ادخل؟
1: حياك هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشل هم. اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد.

0: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

صباح الخير هي إمارات الخير، صباح وطن علمنا أن الأحلام الكبيرة ما تبدأ إلا بخطوة، وأن الإنجازات ما تنولد فجأة لكنها تكبر يوم بعد يوم، تكبر بالإرادة وبالعمل وبالإيمان بالمستقبل. كل الصبح نطلع من بيوتنا نتوجه لأعمالنا، لجامعاتنا، لمدارسنا، نتذكر أن هالأمان اللي نعيشه وهالفرص اللي نشوفها حولنا ترى مو بشي عادي، وراها قصة وطن ورؤية قيادة وجهود أجيال تعبت واجتهدت عشان نوصل للي نحن فيه اليوم. الإمارات مستمعينا علمتنا أن حب الوطن مو مجرد كلام ينقال، حب الوطن يظهر في الإخلاص في العمل، في احترام القانون، وفي كل إنسان يحاول أن يترك أثر طيب في المكان اللي هو فيه، سواء كان موظف يتقن عمله وشغله، أو طالب يجتهد في دراسته، أو أب وأم يربون عيالهم على القيم والأخلاق والمسؤولية. وفي كل يوم جديد وفي كل صباح جديد نتذكر أن لكل واحد منا دور، ودور مهم.

0: وأن بناء الأوطان مو بمسؤولية جهة واحدة، لكنها مسؤولية مجتمع كامل، مجتمع يؤمن أن النجاح الحقيقي هو اللي يتقدم الوطن ويتطور الوطن ويتم الوطن نموذج نفتخر فيه أمام العالم. صباحكم أغلى وطن، صباحكم إماراتي. مستمعينا، يسعد صباحكم بالخير وبهذه الكلمات في حب الإمارات. كالعادة نبتدي مشوارنا الصباحي أحلى صباح. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات FM، وياكم اليوم شمس السعدي وكوثر أحمد، وشرفنا من شوي مديرنا صالح العلي الساعة 5:30. ها ما شاء الله، يسعد صباحا صباح لي مرة ثانية بالخير، وياكم متواصلين مستمعينا في أحلى صباح.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: هالصباح ويا حي معتنا على إمارات أف أم.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: ونصبح بالخير ونوقف عند الإشارة وتحية لنقيب منصور المحمود من إدارة

0: الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور في هذا الصباح. منصور يا منصور يا منصور،
1: يا صباح الخير والنور السرور أختي شمس.
0: يسعد صباحك ويا رب يكون دائما لك من اسمك نصيب بإذن الله. يسعد صباحك بالخير.
1: جزاك الله الخير وصباحك أسعد، ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات FM، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول لجهاتهم مع الالتزام بعلامات وشهادات المرور قبل ما ندخل في حركة سير المرور. أختي شمس، سؤال
0: تفضل.
1: هل من وجهة نظرك تشوفين أن الإدارة الناجحة حتى في القيادة، نقدر نقول هذا الشخص عنده إدارة في القيادة؟
0: القيادة
1: والله من فترة ياسين نتكلم في إذاعة من الإذاعات عن موضوع الإدارة، أن الإدارة الناجحة في العمل، الإدارة الناجحة في المنزل، فشو رأيك أنت؟ هل تشوفين الإدارة حتى في القيادة؟
0: أنا أشوف القيادة الناجحة تخلق إدارة ناجحة، لكن لو كان دائما القائد دائما يبني ناس تطلع وتمسك وتتحمل مسؤولية، غير إذا إذا كان مدير لكنه مو بقائد، ما عنده الشخصية القيادية هذه، ما رح يترك أتفق. أثر في إدارته.
1: أتفق، بس ما أتفق مع كلامك 100%، بس ما فهمت سؤالي شكله. أنا أقصد قيادة المركبة.
0: قياس
1: اللي هي نعم،
0: تعال انا مذيعه، رحت عند قياده الاداره. قياده المركبه،
1: اي نعم الاداره، حتى الشخص اللي يقود المركبه
0: طبعا
1: نقدر نقول اتفق معك
0: هذا الشيء. انا طبعا لازم
1: حتى الاداره في قياده المركبه، ليش الشخص هذا عنده اداره؟ ان اليه الوقت، يعني يختار الوقت المناسب بالطريقه المناسبه، يحترم القوانين، يتجنب المخالفات من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين. فتعرفين أن هذا الشخص عنده إدارة وقيادة ناجحة في أثناء غيابه في المركبة.
0: أكيد، ومن إدارته الناجحة أنه بس ما يحسب بس دوره، يحسب بعد الأدوار، يمكن غيري يخطي
1: أخطاء الآخرين. نعم. بالضبط.
0: أيوة، إدارة ناجحة، قيادة ناجحة.
1: ففي ناس تكون عندهم فن الإدارة حتى في قيادة المركبة.
0: يا السلام عليك يا منصور. نعم. الله. حلوة جميلة، أول مرة أنتبه لهالنقطة، أن الإدارة حتى في قيادة السيارات.
1: بالعكس، نتمنى كل الناس عندهم هذا الفن وبشكل كبير ومميز إن شاء الله.
0: أكيد بإذن الله.
1: الله يسلمك،
0: شكرا على السؤال الجميل منصور.
1: الله يحفظك أختي شمس. وبالنسبة لحركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي، أحب أبشرك الحمد لله أختي شمس، الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية العاصمة أبوظبي، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد ازدحام مرور وكثافة مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز طبعا هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر سياس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان، وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع مخوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة بالطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما نختم حديثنا وياكم، طبعا نتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى، مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور وكذلك السرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلام الجميع مستخدمي وتعدي الطريق. في الختام كل الشكر لكم والطاقم عمل إذاعة إمارات FM لإخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: شكرا جزيلا منصور على هذه المعلومات، ويسعد صباحك بالخير، ومستمعينا درب السلامة وين ما يوصلكم أثير سعادة.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم، التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دائما في أكثر.
5: التضحية
6: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بعمر كنت أفعل كبير عن رب العالمين،
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
8: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
5: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
9: أم صح صح؟ أهنيك،
10: هذا صباحك بيني بيك.
9: سين
11: جواب
12: جواب.
0: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. وكيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله أصبحتوا بخير وعافية وهمة ونشاط. نحن متواجدين وياكم عبر الأثير أكيد على إمارات اف ام تردداتنا، وأيضا من خلال التيك توك على موقع إمارات اف ام لايف. يسعد صباحك فاطمة زعابي، يسعد صباحك بالخير. السام الصمت، يسعد صباحك بالخير الصمت، حياك الله. جبرني شوك. يسعد صباحك بالخير، وصباحك بالخير. يسعد صباحك بالخير. انزين، اليوم في حياتنا يمكن كلنا مرينا بمواقف، يمكن يكون شخص ما خذلنا في هالموقف، وكلنا في المقابل يعني اعتقد كلنا أعطينا فرصة جديدة لأي شخص أو لشخص معين اعتذر مرة، أكيد إلا ما تكون أعطيت فرصة ثانية لشخص اعتذر أو وعد أنه يتغير. لكن سؤالنا اليوم في سين جواب، هل تعطي الفرصة الثانية بسهولة أم أن استعادة ثقتك أمر صعب؟ يعني أنت من الناس اللي تعطي فرصة ثانية وثالثة ورابعة، والحياة كل ما نتغير الناس تتغير، ومثل ما حد يخطي كلنا نخطي، يعني الأمور طيبة عندك سهالات في الموضوع، ولا أنت من النوع اللي لا الفرصة الثانية تحتاج إلى تفكير وتمعين؟

0: تحسين وبحث وفحص.
1: انزين خبرونا أم خليفة، يسعد صباحك بالخير يا أم خليفة. أم خليفة حياتك الله. يلا فاطمة تعطين لا ما أعطي، ما ليش ما تعطين؟ لحظة منو جبرني شوق ما أعطي أبدا، من أخذ موقف أبتعد. أيوة في ناس ما في عندها حاول مرة أخرى، شكرا حاول مرة أخرى. أم زايد يسعد صباحك بالخير حياك الله، تقول تصبح عليكم أكيد مستمعينا، وتقول نعطي فرصة أولى وثانية وثالثة بس والله أوقات نندم، بس طبيعة الحياة شو نسوي، نعطي فرصة. أحس الأمهات وادي يعطون فرص. نفس يايا مع باكج الأمهات، الفرص التي لا تنتهي. إن شاء الله. إنزين خبرونا مستمعينا، وفي الفاصل فاطمة قبل ما نروح للفاصل، بعض الناس يمنحون الفرص لأنهم يؤمنون أن البشر يتغيرون وأن العلاقات الحقيقية تستحق المحاولة. مع هذه الكلمات بنروح فاصل قصير مستمعينا، وبنرجع اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله يوم نرجع أقرأ مشاركاتكم وآراءكم.

0: الصباح على تيك توك لايف
1: هنا بتلقانا
0: بتلقانا شير هوانا احلى صباح هذا مكانك يسعد لي صباحك.

ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، صباح الطش والرش وماي الورد لمبرد في الغرش، صباح الناس مرة وصباح مستمعين إمارات أف أم مرتين. حياكم الله مستمعينا ومتواصلين وياكم على الأثير وعلى إمارات أف أم لايف. نايمين في التيك توك، تيك توك نايمين، شو عندكم سهرانين تشوفون المباراة ها؟ إنزين، كنا نتكلم قبل شوي أن في حياتنا يمكن كلنا مرينا مواقف خذنا فيها يعني موقف من شخص معين، مكان بقدر المسؤولية، أو خذلنا أو ولكن في المقابل عطينا فرصة جديدة لأشخاص اعتذروا وعدوا بالتغيير. أحيانا في ناس تعطي فرص حتى بدون ما حد يعتذر، تقول مالي يعني أوجد لأخيك 70 عذرا. لكن سؤالنا اليوم، هل تعطي الفرصة الثانية بسهولة ولا لا تقعد تفكر وتحسبها؟ استعادة ثقتك يعني تعتبر صعبة، إذا حد خسر ثقتك من الصعب أنه يسترجعها مرة ثانية. طبعا تختلف أكيد إذا كان الشخص هذا اللي نتكلم عنه اليوم صديق أو فرد من العائلة أو زميل في العمل، صح؟ تختلف. يا صباح الطش والرش، يا يا يا يا يا يا يا حلوة، مش مو مكتوب اسمها. مخفي فاطمة. نزين، ممكن تعطيه فرصة ثانية. أوكي، أنا بسميتش بسميتش ميزان العدالة لأنك حاطة ميزان. تعرفينه باسمك، تقول مو يعني بتعطيه فرصة ثانية بس ما رح يكون في نفس المكانة. الفرصة موجودة بس هاي أصعب والله، تعطيه فرصة ثانية بس ما رح يظل في نفس مكانته. يا فاطمة بنشوف وينك يا فاطمة. نحتاج نلبس النظارة يا فاطمة. انزين، فاطمة تقول الثقة تشبه ورقة بيضة، لو تجعدت يمكن فردها من جديد، نقدر نفردها لكنها ما رح ترجع مثل ما كانت. والله حتى لو يبتلوتي تمت ما رح ترجع، رح يظل أثار الأثار متروح، الكرمشة هذه تظل موجودة. إذا بخبركم شيء مستمعينا، في مرحلة من مراحل الحياة أحيانا نكتشف أن أصعب قرار مو بقرار الرحيل ولا قرار البقاء، أصعب قرار أحيانا يكون هو قرار أنك تعطي فرصة ثانية، لأن نكون كبشر نكون بين صوتين داخلنا في واد أصوات. صوت يقول الناس، كل الناس بما فيهم أنا وأنت نخطي، وكل إنسان يستحق فرصة جديدة، لكن في صوت ثاني، صوت كبرياء، هذا صوت لابس نظارة شمسية، يقول بعض الأخطاء إذا تكررت للأسف تتحول لعادة، وما مو بمجرد يعني زلة أو خطأ، تصبح عادة. والحقيقة أن الحياة دائما تعلمنا شيء وايد مهم، تجارب تعلمنا أن الفرصة الثانية مو بضعف أبدا، لكنها أيضا مو بواجب علينا، إلا في حالات مثلا حد يقول لي أهلي أمي أبوي إخواني ما أعطيهم فرصة ثانية، كلا وألف كلا، هذول خارج الموضوع.

0: لازم نتسامح ونعطي أعذار للجميع. جميل جميل جميل. المسامح كريم من الميزان. لحظة قلتي اسمك ولا لا؟ تضحكين ما قلتي اسمك. أوكي. الفرصة الثانية صعب تعطيها لشخص تعرفين أنه ما راح تفيده. أحس نعطي أعمارنا فرصة للتجاوز. جبرني الشوق طرف الباب ولا نغلقه بتاتا؟ يلا خلنا نفكر في الموضوع ونروح لفاصل صغير ونطشونا ورادين.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز آر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز آر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقه مجانيه تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليوميه
4: بهالسهوله.
5: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبه مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
6: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
7: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
8: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
9: الحين انت تسمع
10: احلى صباح،
9: احلى صباح.

0: جواب
1: جواب.
2: حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بالخير من جديد، وأنت من النوع اللي تعطي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة، ولا أنت من الناس اللي فرصة مرة واحدة، إذا الشخص ما كان قل بقدر الثقة فمن الصعب جدا أنك تعطيه فرصة ثانية. عبدالله التركي يسعد صباحك بالخير. عبدالله محمد يسعد صباحك بالخير يا محمد. يقول محمد لازم الواحد يعطي دائما فرص لأن المسامح كريم. يا سلام على قلبك الطيب يا محمد. جبرني الشوق، لا هذه نقطة ضعف، أن كله تسامح كله تسامح تعتبرها ضعف. أم خليفة، أعطيه بسهولة وأنا قلبي نظيف.

بارك الله فيك. لحظة، مشاركتي فوق. إنزين يا مينا، مينا صح؟ مينا يقول الفرصة هدية للشخص الثاني، وتنعطى إذا شف شيء نتيجة بتكون إذا كانت النتيجة بتكون مختلفة وما في عواقب لأفعاله. أو يعني أنت تعطي فرصة ثانية بس بشروط، وايد شروط عندك، تعطي له شروط صراحة رقابة. أم خليفة، بنظر الحياة لازم تتسامح فيها ونعطي أعذار للجميع. القلب الكبير يا أم خليفة. أيضا إن ميزان تقول المسامح كريم. ألون ليش ألون؟ نحن وياك نونسك. الفرصة الثانية صعب تعطيها لشخص تعرفين أنه ما راح تفيده. أحس نعطي أعمارنا فرصة أحسن للتجاوز، بدال ما نعطي له فرصة ومو بقدها وعارفين انه ما راح يلتزم فيها، فهالوقت نعطي لانفسنا احنا عشان نتجاوز. والله منطق بعد. الفرصة الثانية تضيف ايضا صعب تعطيها لشخص نعرف انها ما راح تفيده. هاي اعادة، احسن نعطي اعمارنا نحن فرصة للتجاوز. فاطمة الزعابي، الثقة تشبه الزجاج، قد يعني الكسر ممكن يصلح الكسر لكن أثره يبقى ظاهرا، لذلك يختلف الناس في التعامل مع الخذلان. سارونا يا سارونا، سارونا وين امتحانات؟ ليش فات على الإذاعة؟ وين امتحاناتك؟ يسعد صباحك بالخير يا سارونا. البعض يحاسب الناس اليدد على أخطاء أشخاص قدامى. هذا سؤال تسأله فاطمة وتقول ولماذا؟ ليش؟ صباحكم مسامح والمسامح كريم. الله، بعض العلاقات تعود أقوى بعد الأزمة وبعضها يعود لكن بروح مختلفة. أم عبيد يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. شكرا لمشاركاتكم مستمعينا. طبعا الفرصة الثانية مثل ما قلنا مو بضعف، لكنها أيضا مو بواجب. الإنسان مو مطالب أنك دائما تفتح الباب في كل مرة، ولست مطالبا أنك أيضا تغلق الباب للأبد. الأهم من هذا كله أنك تسأل نفسك سؤال بسيط: هل الشخص فعلا تغير؟ هل راجع نفسه؟ ومثل ما قلنا المشكلة، هل المشكلة هذه هي خطأ عابر ولا سلوك يتكرر كل مرة أصبح نمط؟ علم النفس يتكلم عن أن الثقة ممكن أنها ترجع بعد الخطأ، لكنها تحتاج لثلاث أشياء: أولا الاعتراف بالخطأ، ثانيا تحمل المسؤولية، وثالثا تغيير السلوك بشكل واضح ومستمر. الاستمرارية أهم شيء، الاستمرارية. من تجي الفرصة الثانية قرار شخصي جدا. بعض العلاقات تنجو بسبب الفرصة الثانية، وبعض العلاقات تنتهي لأن منحنا فرص أكثر من اللازم. ودائما خلوا تي متسع، أن الباب ما يتسكر، خلوا متسع دائما للعودة للرجوع. ودمتم.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة، ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: هاللحظة؟
3: هاللحظة؟ قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
4: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
3: آخر عدد.

وأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم، بداية على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع، رئيس الدولة والرئيس المصري تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات العالمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. حمدان بن زايد اطلع على مشاريع مدن القابضة في الظفرة والمشاريع التنموية تدعم الازدهار. وسموه توفير مقومات التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد اليوم، برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي يختتم الترشيح للدورة الثامنة. وبقيمة 270 مليار درهم، أبو ظبي ضمن أفضل 50 منظومة للشركات الناشئة عالميا، ودعم الوصول إلى رأس المال وتنامي شركات التكنولوجيا.

محمد بن راشد أطلقنا دبي الأفعال فلسفة عمل للأجيال، وسموه يصرح فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي، وشعارنا دائما نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. واعتماد القائمة النهائية للجهات الحكومية المشاركة في وسام محمد بن راشد للقيادة، مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ومنهجية تقييم متكاملة ومتعددة المراحل. وحكم الشارقة يوجه بتوسعة مستشفى الجامعة بتكلفة 300 مليون درهم ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%. حميد النعيمي، الهلال الأحمر يعزز حضور الإمارات في ميادين العمل الإنساني، وسموه أشاد بدور الهيئة وجهودها الإنسانية محليا ودوليا. وبحضور سلطان بن محمد بن سلطان وسلطان بن أحمد القاسمي، عهد ووعد تنطلق في الشارقة. ولي عهد الشارقة رئيس الدولة رسخ مكانة الإمارات إقليميا وعالميا، ومشاعر صادقة يكنها أبناء الوطن والمقيمين على أرضه لقيادتنا. أيضا صرح سمو الشيخ نهيان بن مبارك، المبادرة تؤكد قوة التلاحم بين القيادة والشعب، والإقبال الكبير يجسد عمق المحبة والوفاء والانتماء. وبإذن الله اليوم في سياق حلقتنا سنعرج في فقرة مجتمعنا على مبادرة عهد ووعد. حمدان بن زايد اطلع على خطط ومشاريع مدن القابضة في منطقة الظفرة. تفاصيل الخبر، تحقيق تطلعات المواطنين ودعم مسيرة التقدم والازدهار. وسمو الشيخ حمدان بن زايد يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. كما اطلع سموه على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية لمدن القابضة وخطط تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية، وأيضا توفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. الرعاية الأسرية تطلق الحلقة الثانية من وتين، وبرنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي يختتم الترشح للدورة الثامنة. ومعالي علي سالم الكعبي، ترسيخ ثقافة التميز والابتكار وتعزيز المسؤولية المجتمعية أحد أهداف البرنامج. وضمن الجائزة الكبرى للبندقية الأسد الذهبي، تتويج عبدالله آل حامد بثلاث جوائز دولية.

وأيضا لتأهيل الكفاءات الحكومية الوطنية. برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية تطلق أول دفعة من ماجستير العلوم في الاقتصاد.

وأخيرا مستمعينا، في معهد برجيل للأورام أبوظبي الأولى عالميا في تقديم علاج دقيق مبتكر لسرطان الثدي المتقدم. إذن هذه كانت جولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف، ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: تعال لايف وحل وقت من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ريبوت
5: وسمعنا اليوم الليلة إن شاء الله، إذا رفعت رأسك للسماء ونظرت للنجوم بخبرك شيء. أباك تتذكر دايما أن اللي أنت تشوفه

في السماء مو بحاضر، انت قاعد تشوف صفحة من الماضي، ماضي من زمان. وهذا علميا طبعا العلم يفسر هالشيء بأن الضوء لا ينتقل بشكل لحظي، لكن الضوء يسافر بسرعة هائلة توصل لـ 300,000 كيلو متر في الثانية، ومع ذلك يحتاج لوقت حتى يوصل لنا نحن على الأرض. بعطيكم مثال، يعني مثلا خذوا مثال الشمس. الشمس تبعد عن الأرض حوالي 150 مليون كيلو متر، لكن ضوءها، ضوء الشمس يحتاج لين ما يوصل للأرض يحتاج لأكثر من 8 دقائق لين ما يوصل، يعني هالأشعة اللي وصلتك الحين هذه أوريدي طالعة من 8 دقائق يعني مر عليها. بمعنى أن الشمس اللي نشوفها الحين هي في الحقيقة صورة للشمس قبل 8 دقائق. تفوش عرفت الديلي اللي في البرامج يأخر شوي، نفس الشيء النجوم مستمعينا، في النجوم القصة تكون أكثر اندهاشا وأكثر تأملا لإعجاز الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات. بعض النجوم اللي نشوفها في السماء تبعد عشرات ويمكن مئات وأحيانا آلاف السنين الضوئية تبعد عنا، والسنة الضوئية مو بوحدة زمن مثل ما البعض يعتقد، لكنها وحدة مسافة، والمسافة اللي يقطعها الضوء خلال سنة كاملة، يعني تخيلوا يوم ننظر للسماء ونشوف نجم يبعد عنا 1000 سنة ضوئية، فأكيد الصورة اللي أنت الحين في هاي اللحظة لما أنت قاعد تشوفها اليوم في الليل، يوم تشوف هذا النجم أنت قاعد تشوفه قبل 1000 سنة، يمكن هو خلاص انفجر سوبر نوفا ولا انفجر انفجار عادي وتحول إلى سديم واختفى، لكن إحنا ليه الحين نشوف النجم هذا؟ لا ليه ما الديلي هذا؟ ليه ما يوصلنا؟ يعني إحنا قاعدين نشوف صفحة في السماء مر عليها مئات إذا ما كان آلاف السنوات. حتى الشمس اللي أنت تشوفها مر عليها 8 دقائق، هاي اللقطة اللي أنت تشوفها من الشمس أوريدي هذه من 8 دقائق. وقبل يمكن الجميل أنك تخيل وأنت قاعد تشوف النجوم في السماء في الليل، تخيل أن هذه النجوم موجودة قبل ما تنبني مدن وايد نعرفها اليوم، وقبل ما تستوي أحداث يمكن غيرت مجرى التاريخ. من شي العلماء، علماء الفلك يقولون أن التلسكوب مو مجرد أداة لرؤية الفضاء، هي آلة زمن حقيقية، لأن كل ما نظرنا إلى مسافات أبعد نظرنا إلى أزمنة أقدم. والأكثر إثارة في الموضوع أن بعض الأجرام اللي نشوفها اليوم في السماء يمكن تكون تغيرت أو اختفت بالفعل، لكن ضوءها ما زال في طريقة إلينا، وكأن الكون يرسل لنا رسائل قديمة جدا وما زلنا نستقبلها حتى هذه اللحظة. عشان شي بقولكم في المرة الجاية يوم بتنظر للسماء المساء ما تقول أنك قاعد تنظر للنجوم وبس، ولكن أنت قاعد تنظر لصفحات من تاريخ الكون وإلى ضوء بدأ رحلته قبل سنوات طويلة ويمكن قبل آلاف السنين لين ما وصلك هذا الضوء في هذه اللحظة بالذات اللي عينك قاعدة تشوف فيها النجم. سبحان الله اللي جعل السماء فوقنا وكأنها كتاب مفتوح، وكل نجمة فيه تحمل قصة من الماضي. أتمنى اليوم المساء تجتمعون تجيبون عيالكم، لكن انتبهوا الفرق بين النجم والكوكب، النجم ينبض يعني نوره شي تردد النور، لكن الكوكب نوره ثابت. فهاي طريقة تعرفون بها تفرقون بين الكوكب والنجوم. حاليا أيضا في كواكب بارزة في سمائنا في فصل الصيف موجودة، ها لمحبي الفلك. تحبي الفلك وأنا بعد

فتقول أن النجم، الفرق بين النجم والكوكب، النجم نفس نبض القلب، ينبض مثل القلب، أما الكوكب فهو القلب نفسه ثابت. شكرا لك أم خليفة. على فكرة أم خليفة الحين تقدرين تشوفين يعني المساء، تشوفون نحن في شهر ستة الكواكب اللي ممكن تشوفونها في تقدرون تشوفون زحل وحلقات زحل يعني بالتلسكوب، أي حتى لو كان تلسكوب بسيط تقدرون تشوفون زحل. وأكيد الزهرة أكثر كوكب يلمع في السماء ولونه أحمر هو كوكب الزهرة. أتوقع المريخ بعد ليه موجود، لكن بيكون أقل من يعني زحل والزهرة هم بيكونون أكثر نجوم تقدرون تشوفونهم حتى قبل الفجر وقبل الشروق، بعد تقدرون موجودين تقدرون تشوفونهم في السماء، في سماء الإمارات الجميلة. إنزين شكرا لمشاركتكم. يقول تصفيق لذوق كوثر، حطتينا أغاني جميلة كوثر، شكرا. زين ممكن تعلي صوت الموسيقى لحظات وافتح وشوف أين أنت يا بدور أحمد.

0: دوخني بدور. يا اوكي مستمعينا بخبركم عن شو preparing file. زين عن بان هوم، التخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم بدت الحين مع خصومات لين 90%. بشوف أنا 90% هذه طبعا على الأثاث وعلى الديكور، هذه الخصومات 90%. فلو كنتوا تفكرون تجددون شيء في بيتكم، هذا يعتبر الوقت المثالي لها. وتقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشا دبي، في الزاهية في الشارقة، ومارينا مول في أبوظبي، وتستفادوا من خصومات خيالية على الأثاث والديكور، أو تتسوقون أونلاين من خلال الموقع panhomestores.com. هيا بنا يا كوثر.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: درجة الحرارة في أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
6: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
8: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: مجتمعنا
1: مجتمعنا وفي مجتمعنا اليوم مستمعين خصصنا للحديث عن مبادرة عهد ووعد اللي تتواصل طبعا المبادرات اللي تعزز قيم المسؤولية والانتماء والتلاحم المجتمعي. ومن المبادرات اللي أطلقت مؤخرا في أبوظبي مبادرة عهد ووعد الوطنية، وهي مبادرة تركز على قيم التعايش والوحدة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز المشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع. الفكرة وايد جميلة، أن قوة المجتمع ما تنقاس بما يملك هذا المجتمع من إمكانيات، ولكن بما يحملها أفراد المجتمع من التزام تجاه بعضهم البعض وتجاه وطنهم. ولأن الأوطان القوية تبدأ دائما من مجتمع متماسك يعرف أفراده أن لكل واحد منهم دور ومسؤولية. وقعتوا على المبادرة ولا بعدكم؟

0: مستمعينا حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم في أحلى صباح من الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحا. بخبركم مستمعينا عن بنك الإمارات دبي الوطني. إذا طبعا تشوفون شخبار المباريات معاكم، إذا تشوفون المباريات في بيتكم تقدرون تحصلون على خصم يوصل لين 50% على طلباتكم من موقع طلبات عند الدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. وكل ما كانت المباراة أكبر زادت قيمة الخصم، يعني تقدرون تطلبون من الساعة 9 مساء للساعة 6 صباحا، ورح يزيد الخصم مع كل مباراة لين يوصل 50% في المباراة النهائية. هذا العرض مستمر لين 19 يوليو طبعا 2026 لمحبي كأس العالم. طبعا سهرانين بايتين سهرانين تابعون المباريات. انزي اخترتي لنا شيء كوثر؟ يلا
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنمي

بصمة وكرت، بصمة وكرت. الموظفين اليداد صفو طابور، بنتكلم عنكم اليوم في بصمة وكرت. يقولون الانطباعات الأولى تدوم، لكن تدرون مع الموظف الجديد الانطباع الأول كم يستمر؟ يتكون الانطباع الأول في أول 90 يوم. أول 90 يوم هي الفترة اللي تقدر من خلالها أنك ترسم الصورة اللي أنت تباها عن نفسك، والآخرين أيضا يقدرون يرسمون صورة الموظف، وهاي الصورة بتتم عالقة في أذهان زملائك ومدرائك لسنوات طويلة. عندكم صبر أول 90 يوم؟ يعني لو سألتكم شو النصيحة اللي اليوم تقدر أنت تقدمها وتقدرين تقدمينها لزميلك أو زميلتك الجديدة معاكم في الدوام، وهذه النصيحة بتنفعهم، وأكيد نصيحة من خبرتك ومن خبرتك وتجاربك في المكان. ليش اختاروا 90 يوم بالتحديد؟ يقولون تخيلوا شخصين بدأوا الوظيفة في نفس اليوم، واثنينهم عندهم نفس المؤهلات تقريبا، لكن بعد كم من شهر واحد منهم استوى محط ثقة المدير وزملائه، والثاني للحين يحاول يثبت نفسه. إنزين يا شمس، شو الفرق؟ دراسات في بيئة العمل مستمعين تشير إلى أن الموظفين الناجحين في بدايتهم ما يركزون بس على أداء المهام، يركزون بعد على أنهم يفهمون ثقافة المكان. هاي نقطة وايد مهمة، ثقافة المكان، وأنهم يبنون علاقات مهنية مثمرة بينهم وبين زملائهم ومدرائهم. التعلم أكثر من محاولة إثبات أنهم يعرفون كل شيء، يتعلمون، مو بلازم أنا أعرف، لا بتعلم. عندهم فضول يعرفون هالشيء كيف نسويه وليش نسويه، عشان يفهمون المنظومة كلها، يفهمون التوجه الموجود في هذا المكان، فيتميزون في أول 90 يوم. يبنون علاقات مهنية، يحاولون يتعلمون. لكن من أكثر الأخطاء شيوعا في أول 90 يوم أن الموظف الجديد يحاول أنه يظهر خبرته بسرعة كبيرة، الشيء اللي تعلمه يطبقه على طول، فأنا عندي خبرة أنا أسويه، أصبر شوية. أو أنه يقارن باستمرار بين مكان عمله اللي هو الحين فيه وبين مكان عمله السابق. بعد مشكلة، لأن انتمائك لجهة عملك يشجع اللي حولك، يعرفون أنت مخلص لهالمكان، تزرع فيهم حب هالمكان. الشخص بعد من الأخطاء اللي تستوي أول 90 يوم أن الموظف الجديد يتردد في طرح الأسئلة. ليش؟ لأنه يخاف أن الناس تفكر، زملاء يفكرونه قليل خبرة أو ما عنده معرفة. هذا الخوف يخليه يتردد يسأل أسئلة. لكن الموظف اللي يترك أثر إيجابي عادة، هذول الموظفين شو يسوون؟ يستمعون أكثر من أنهم يتكلمون، دائما يسمع. في البداية يسألون، يتعلمون، يحاولون يفهمون طريقة العمل قبل ما يقترحون أي تغيير. والجميل أن كثير من الخبراء في الموارد البشرية يقولون أن النجاح في البداية لا يعتمد بس على المهارات الفنية، لكن على شيء ثاني، شو؟ على المرونة، على المرونة وعلى حسن التواصل، وعلى أيضا القدرة على بناء ثقة مع الفريق. شو النصيحة اللي بتقدمونها أنتم مستمعين؟

0: هنا وينكم؟ جي جي صباح الخير، صباح الخير من بدري. فاطمة أنت عريفة برنامجنا، أحلى صباح، شكرا لك يا فاطمة. يوم يسألون مستمعينا عن أي تفاصيل دائما تبادر فاطمة بالرد عليهم الإجابة، شكرا جزيلا لك يا فاطمة. انزين حمر النواظر يقول لا تكثر التمني وأنت ما قاعد تشتغل أو لا تعمل، ولا تترقب النجاح بدون كفاح، فقد قيل في الحكمة. وين باقي الحكمة؟ قبل أن تحلم شو؟ اعمل صح ولا؟ جي جي نصيحتها يجهزون جهاز كوفي في البيت عشان يكون توفير. وتقول لا أسمع لا أرى لا أتكلم أحلى شيء. شكرا يا جي جي، سعد صباحك بالخير. أم خليفة تقول نصيحتها الصبر على طول اليوم في الدوام. فاطمة تقول البيئة الإيجابية ما تنقاس بس بالأنظمة، ولكن أيضا بطريقة استقبال الأشخاص الجدد واحتوائهم. أيضا هاي مسؤولية مشتركة بالتأكيد بين الموظفين الموجودين أصلا من سنين وبين الموظف الجديد، لأن هي مسألة أن هذا حال الدنيا، نستلم ونسلم لغيرنا. ف يعني واحد ما ما ما ما, يخ ما ما يعني يحجب معلومة ولا فكرة ولا طريقة أو خطوة معينة تسهل العمل على الموظف الجديد، لأن في يوم الأيام ترى الموظف الجديد هو بيمسك مكانك. هاي حال الدنيا، يعني دوم الابتسامة. شكرا يا فاطمة، تقول لكم الموظفين الجدد ابتسموا. ما راح تقال لي عارفة فرق بين الموظف الجديد ومن الموظف اللي صار له زمن. قلت له كيف؟ قال الموظف الجديد دوم تشوفينه مبتسم، في تفاؤل. شو النصيحة كوثر اللي انت بتقدمينها؟ هي بالميكروفون، شو تكلميني انا بالميكروفون، قول مستمعينا. يا على فكرة كوثر بقول شيء، انت كنتي من الناس الوايد مميزين واللي حصلت فعلا على ثقة الجميع من أول 90 يوم، أقل من 90 يوم.
1: الحمد لله
0: ما شاء الله عليك. وكنت تشتغلين شغل بعد يعني مسؤوليات كبيرة، لأنك كنتي ملتزمة ولا زلتي طبعا. فشو النصيحة اللي تقوليها لهم؟
1: الهدوء والالتزام صراحة.
0: الهدوء
1: هي.
0: يعني شو الهدوء؟
1: إنه يكون هادي،
0: ما يعصب، ما يأخذ كل شيء بشكل شخصي.
1: لا لا
0: أرفض أعترض، ما
1: خصوصا إذا أول وظيفة لا، فممكن إنه يأخذ الأمور بطريقة شخصية
0: يشخصنها.
1: بس بعدين بيتعلم إنه لا عادي، يعني يكون هادي.
0: الفترة لين اليوم كثر، شو أكثر شيء تعلمتي أو بينك وبين نفسك حسيتي إنك فهمتي؟
1: ما أخاف من التغيير والقرارات، يعني عادي.
0: جميل، على فكرة هاي النقطة وايد مهمة، المرونة. شوف هم كاتبينهم هي الدراسات في الموارد البشرية كاتبة المرونة. إن شاء الله تاخذين 5 في التقييم
1: بإذن الله. إن شاء الله جمعين يا رب.
0: زين، أيضا خليني أشوف أيضا، لا أسمع خلاص، أسمع من أوراي كوثر يبتعد. يبتعد عن الفتان، ابتعد عن الفتان والنمام والسلب الكئيبة، ابتعدوا عنهم هذول عشان لا تدمرون معنوياتكم. أهم موظف لازم يكون، أهم شيء الموظف لازم يكون واثق بنفسه وتظل ترد وتقول لهم الثقة. أم خليفة تقول لهم الثقة ثم الثقة ثم الثقة بنفسك. انزين، يفهمون القوانين. يا جيجي هذه نقطة مهمة، كل مكان جديد، ويمكن بعد على فكرة في موظفين قدامة وللحين ما يعرفون، ما اطلعوا على سياسة الموارد البشرية، طبعوها تشيف بوكلت صغير أو خزنوها عندكم، وكل يوم اقروا شوي اقروا شوي في كل في كل شيء يتعلق بقوانين الموارد البشرية. تدرون ليش؟ هذا يخلي عندكم ثقة في نفسكم أكبر، ويخلوكم فاهمين شو قاعد تسوون بشكل يعني محترف، بشكل مهني. فهاي نقطة مهمة للجديد واللي من زمان، يقروا قوانين الموارد البشرية عدل كل يوم شي 10 دقائق، أول الصبح 5 دقائق اطلع على تصفح قوانين الموارد البشرية. لا تكثر التمني، يقول حمر النواظر، لا تكثر التمني وأنت مو قاعد تعمل، ولا تترقب النجاح بدون كفاح. شكرا جزيلا لكم ولمشاركاتكم، ونروح لكوثر. شوف تسمعينا كوثر.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: الحين أنت تسمع
4: أحلى صباح،
5: أحلى صباح على إمارات FM.
3: ظرف أبيض،
4: ظرف أبيض.
6: في فترة من فترات حياتنا تقريبا كلنا ننظر للي حولنا ونقارن، نشوف شخص مثلا تخرج قبلنا أو توظف قبلنا، أو شخص حصل الوظيفة اللي كان يتمناها، وشخص حقق هدف كلنا كنا نحلم فيه من سنين، وفجأة يبدأ هذاك الصوت، تعرفون الصوت، الصوت اللي داخلنا يقول يمكن أني أنا متأخر، يمكن. لكن المشكلة أن كثير منا يقارن بداية مشواره بنهاية مشوار شخص ثاني، ويقارن ظروفه بصورة يشوفها من بعيد وما يعرف تفاصيلها لأشخاص ثانيين. الحقيقة مستمعينا أن الحياة مو بسباق يجري فيه الجميع على المضمار نفسه، كل واحد له دربه، وكل واحد له ظروفه، وكل واحد رح يجيه وقته، وكل واحد وقته مختلف. في ناس تبدأ بدري لكن وصولها يتأخر، وفي ناس تتأخر في البداية لكنها توصل لأماكن ما كانت تتخيلها، وفي ناس تكتشف في نص الدرب أنها كانت ماشية في الاتجاه الغلط فتغير مسارها بالكامل، وسبحان الله يكون هذا القرار هو أفضل قرار يتخذونه في حياتهم. عشان تشي نقولكم لا تنشغل وايد بمنو سبق، ولا تتعب نفسك بمراقبة الناس طول الوقت. ركز على خطواتك القادمة وعلى الشيء اللي تقدر تسويه أنت اليوم، لأن النجاح ما له عمر محدد ولا له موعد واحد يناسب الجميع، مواعيد تختلف، وكل إنسان له رحلته الخاصة وله توقيته الخاص. وتذكر دايما أن تأخرك عن غيرك ما يعني فشلك، مثل ما أنت اليوم قاعد تقدم غيرك وياخذ فرصة، امشي في طريقك وخلك واثق أن لكل مجتهد نصيب، وأن الأهم من سرعة الوصول إنك تكون ماشي صح، ماشي في الطريق اللي يناسبك فعلا. وأتمنى لكم يا ربي كل التوفيق، وكل واحد يسعد بوقته يوم يجي وقته.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

0: ومثل ما بدينا أول الصبح بحب الإمارات، نختم مشوارنا وكلامنا أيضا بحب الإمارات، وأن بناء الأوطان مو مسؤولية جهة واحدة، ولكنها مسؤولية مجتمع كامل يؤمن أن النجاح الحقيقي هو أن يتقدم الوطن ويتطور ويتم دائما مثال نفتخر فيه قدام كل الدنيا. وفي هذا الوطن دائما وأبدا رجال إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب. فكل التحية والتقدير لمن يسهرون على أمن الإمارات وسلامة أهلها، والكل من يعمل بإخلاص من أجل رفعة بلاده. صباح الفخر، صباح الامتنان، صباحكم إماراتي. يسعد صباحكم دائما وأبدا مستمعينا، كنا وياكم في هذا الصباح من 7 لـ 9. تحياتي لكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: مراكز الصحة للأخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
2: دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: درجة الحرارة في أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط والأحكام.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة.

جديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: علي
1: نغمها عالي ولحنها خطير لحظة بلحظة معك هدفها رضاك إمارات FM

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية. ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا دوليا منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومات على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعتزم مجموعة مدن القابضة تنفيذها في منطقة الظفرة، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. أعلنت وزارة المالية إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية والمتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ويهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد، اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
4: التضحية
5: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
6: أولي بأمركم كافة الكبيرة يا رب.

0: الأعلمي. يلا كلام المشهد استشهد مشهد استشهد.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين ويظلوا يوقنوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز.

0: جاهز. خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: درجة الحرارة في أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط والأحكام.

إيه في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الحرب لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، والتفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وأي تسوية لن تكون على حسابها. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكان على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما، مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وقال شريف إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا، وإن الولايات المتحدة سترفع بشكل فوري الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. قالت السلطات المحلية في كييف اليوم إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. الخبر الأخير، أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قراراً في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز منظومة السلامة الرقمية. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلا يضرب به المثل. دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجا عالميا في التحول السريع والإنجاز الاستثنائي والتنفيذ الفوري للأفكار بتميز ودقة وسرعة. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: هذا البرنامج برعاية
5: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: عادي أدخل؟
7: حيات، هلا والله.
6: غداكم جاهز؟
7: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
8: برنامج الفريج،
9: السوالف ما تخلص في الفريج،
10: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
9: كل يوم عنا موضوع جديد
10: كلها في الفريج،
11: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
9: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
10: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وما تسمعون عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات FM، هذا الأثير اللي يأتيكم يوميا في هذا البرنامج، برنامج الفريج، من الساعة 3 لين الساعة 4:30 بمنتصف طبعا اللي هو شهر 6. ويسعدني في هاللحظات أني أرحب بزميلتي وأختي المبدعة دائما وأبدا اللي أسميها دائما هي المرأة القوية الحديدية، إخراجا وتنفيذا وإعدادا وتقديما وردا على التلفون وديجيهيا.
12: طلع لي جناح منصور، هذه شجاعة، هذه مش خوف. في ناس يخافون، أنا ما أخاف. أنت تخاف؟
10: عليك لا،
12: أنت شوي خواف ولا؟ شوي تعال اخرج
10: اقول.
12: اوكي، وانا اقول بعد حياكم الله.
10: بدور المرزوقي.
12: اهلا وسهلا.
10: يا هلا ومرحبا.
12: بدي شو الدخله السيريسيه؟
10: والله حبيت اني انا شويه اليوم اكون سيريسي اكثر.
12: ليش؟ اطلق العنان لخوفك.
10: للخوف؟
12: ايوه
10: انا اطلق عناني للخوف.
12: يعني اذا في خوف داخلك اطلقه وركض وراه.
10: انا
12: انت
10: متاكده؟
12: متاكده.
10: انا ما يهزني ريح.
12: يا مركب هوانا الحين بحط لك اياها.
10: الله عليك.
12: عفا عليك.
10: اشوى انها رضت علي اليوم.
12: كل يوم كل يوم
10: كل يوم
12: كل يوم راضي عليك. بس احط لك من تحت لتحت الاغاني.
10: اغنيه ما حطيت لي هلا اخر شو يسمونه
12: حطيت لك
10: بعد متى
12: ناكر بعد المعروف ما... بحط هالاغنيه.
10: يا ويلي وبنتك.
12: بحط لك بحط لك.
10: يا ريت. بس على فكره مستمعينا اليوم اعداد بدور في هذه الحلقة يقول لك لا داعي للخوف.
12: صح.
10: كن قويا.
12: صح. بنسوي دعاية
10: واثبت شجاعتك.
12: صح.
10: ايه مثلي
12: اللي اليوم اذا تبغي تطلع العنان للأسد اللي في داخلك طلعه. ها شوف طلع. إيه؟ احنا أسدنا موجود.
10: نعم.
12: في احد الاقتباسات تقول ان افضل شيء ممكن تسويه على الاطلاق هو ان تثبت حق نفسك انك اقوى من ما كنت تتخيل.
10: صح.
12: وان الحدود اللي رسمتها لنفسك ما كانت حقيقية مثل ما انت كنت تعتقد. كثير منا يعيش داخل دائرة مريحة. دائرة متعود عليها.
10: صحيح.
12: حتى لو كانت هذه الدائرة الضايقة ما تعيبة بس خلاص هذا الزون ماله ما يبغى يغيره.
10: فعلا.
12: وظيفة ما يحبها. صحيح. بس هو يالس لنا رزق يعني. علاقة تستنزفه بس قاعد شي يسوي بعد من الأهل. حلم حلو. مؤجل مأجلته لأنه ما شو تقدر أحقق حلمي. هي هو هيز بس هو معتاد على هالهيازة. قرار خايف انه يتخذه بس وكل يوم يفكر في هالقرار.
10: حلو.
12: يقلبه في راسه وشي بس اتخاذ صفر.
10: صح.
12: او حتى فكرة سلبية عن نفسه صدقها من سنوات طويلة وحاط في باله ان الكلام هذا صدق. انا بفهم اللي اتصل هذا هذا مو بخواف عطف مرحلة عدم الخوف.
10: أقوى متصل على
12: قبل لا اطرح الموضوع.
10: ايه.
12: اوكي احس ابو شهاب.
10: لا يستاهل ابو شهاب.
12: تصدق لحظة لحظة
10: ما ارضى عليه.
12: انا لا ارد عليه لانه قاطعني. الو
13: والله اتمنى اسمع صوتكم صراحه.

0: عاشق الوطن.
1: اقول لك منصور فديتك بدا الحرب قسما بالله. انت تصدق انتم ما شاء الله عليكم يبتدي الحرب لكن يعني تضيفوا تخفضوا من درجه الحراره.
0: نحن
1: على الاقل 5 درجات
0: لانك متصل حق الكنديشن.
1: لك حلوه يا
0: كنديشن. شو اخبارك؟
1: ورد تحياتي لك وللاخت الفاضله بدور طبعا هي المخرج والمعد وكل شيء صح؟
0: اي نعم
1: كالعاده المراه الحديديه خلاص تعودنا على الكلام هذا.
0: جراندايزر
1: صراحه بقول لك
0: قولي.
1: والله العظيم قسم بالله مش مجامله.
0: ايه
1: ما شوف ما شاء الله عليها بدور اول شيء نيت في اللغه الانجليزيه.
0: ايه
1: بروفيشنال.
0: لا غيرت الحين.
1: لا لا
0: تكلم صيني. ايه نيهاو.
1: نيهاو تيتيا. نيهاو تيتيا حلوه يا مصريين. فاقول لك ما شاء الله عليه يعني تصدقني يعني هي ما شاء الله اذا في مؤتمر والدومن
0: بدور
1: صراحة قدها
0: قدها قدها قدها
1: كلمة حق يعني.
2: تسلم الله حفظك.
1: وانت ما شاء الله عليك بعد ادريبك كثير اماكن احنا ما ادري بك وين تخشش.
0: والله ما اصير غير هني المكتب وقاعد
1: تحياتي
0: حتى بدور عارفه شو اسوي هناك شاي
1: والله احب ادردش وياك
0: ما في شيء.
2: عاشق الوطن.
1: نعم بوي.
2: احنا اليوم نتكلم عن ان الواحد اذا في خوف في داخله لازم يطلق العنان لهذا الخوف، لازم انه يجرب، لازم انه ما يعيش في دائره متعود عليها حتى لو كانت هالدائره خلنا نقول مأذيته مضايقته بس لانه متعود عليها فمو بحاسب هذا الامر. هل تعتقد ان الخوف يحمي البني ادم ولا يعطل البني ادم؟
1: بدور الصدقين في مثل مر علي تعودت وانا يعني في الشباب يعني
2: نعم
1: وانا في العشرينات شيء
2: نعم
1: فالاخوه العرب يعني تعرفين احنا الاخوه المصريين والسودانيين واللي نعم. يعني يدرسون والفلسطينيين كلهم اللي يعني صراحه جزاهم الله خير لهم بصمه في حياتنا من الابتدائي واحنا لغايه ما وصلنا والحمد يعني احنا هذول دائما نتذكرهم الحي فيهم الله يعطي الصحه والعافيه يتوفى الله يرحمه ان شاء الله. في مثل يقول ومن لم يتعود صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
2: نعم
0: صحيح.
1: إذن الخوف طال عمرك يعني مثلا أنت تقول لك هذا الجبل ارتفاعه 1200 قدم عن سطح البحر.
2: نعم.
1: أوكي؟ يا أخي اطلع عليه أنت لما تشوف الجبل بدور تقول هذا الجبل يا أخي كيف أنا أطلع عليه هذا السيدة يعني لما أوصل على القمة كيف بمشي أنت يعني أنت شوف هالناس العالم اللي قاعد يمشون في الصين ولا غير كيف يمشون على الجبال فلما تطلع يا بدور تشوف الجبال هذا غير
0: صحيح
1: فوق عبارة عن طريق ممكن تمشي عليه وعلى راحتك تاخذ حال وانت نازل
0: فعلا.
2: فأنت شايف أن المفروض الواحد يطلق العنان لخوفه لأن الخوف يعطله.
1: لا الخوف يعطله طال عمرك حط الخوف طعم تحت ريولك توكل على الله ما بقيت الخوف.
2: جزاك الله خير شكرا لك على المداخلة.
1: بالإرادة ممكن تحقق كل شيء.
2: شكرا يا عاشق العافية.
1: يومكم سعيد.
2: يا مرحبا حياك
0: الله يحفظك.
2: خلونا ناخذ هذا الاتصال. ألو
3: ألو
2: أبو شهاب.
0: حي أبو شهاب.
3: الله يحييك مصر.
0: يا هلا يا هلا.
3: كيف الحال عساك بخير.
0: خير الله يسلمك.
3: كيف يومك عدى؟
0: الحمد لله
3: بخير.
0: ها نعم
3: وحيش.
0: متغدي واموري طيبه وشارب شاي
3: طيب
0: قاعد مع الربع هناك في المكتب والحمد لله
3: الحمد لله الامور طيبه
0: على احلى ما يكون. نحمد ربنا يا دائما بشهاب على النعمه اللي نحن فيها.
3: والله نعمه الامن والامان هذه يعني صراحه الواحد لازم يعني يفكر فيها يعني.
0: يا هلا ومرحبا بك يا بشهاب.
2: قول لنا بشهاب انت تعتقد ان الخوف يحمي البني ادم ولا يعطله؟
3: والله الخوف صراحة يعطله بعدين ما في داعي للخوف.
0: صح
3: يعني الواحد ما يخاف يخلي عمره يعني الشجاع
0: مثلي
3: يعني ما يخاف يعني ما يعود عمره على الخوف يعني يواجه أي شيء أي شيء يصير يعني حتى يمشي حاله يعني
0: فعلا.
2: يعطيك
3: العافية.
2: شكرا.
0: ربي يسلمك يا ابو شهاب
2: حياك الله.
0: هذا الجميل الله يحفظك.
2: مرحبا الساع
0: خالد. يا مرحبا بك. يا مرحبا بكل اللي موجودين في التيك توك فردا فردا اسما نكنيما. يا مرحبا منورينا.
2: الاحبابي يقول عندنا مثل بالعراق يقول اذا ما تخاف ما تخوف فالخوف يخليك اقوى. الخوف نص الشجاعه. انا مثلي انت منصور. شو انا مثلي انت منصور يعني هو مثلك ولا انت مثل خالد؟
0: مثل منو؟
2: اي ما عليك كل واحد مثل الثاني.
0: الاحباب يقول لك يبغي رقم التواصل من خارج الامارات اللي هو 0971 600 551234.
2: دق علينا يلا.

0: خل نضبطك ونرد عليك الحين
1: ونسمعك بعد أغنية من المطربين العراقيين بعد.
0: إنزين، إحنا قلنا إن بأمانة الخوف بشكل عام هو أفضل شيء ممكن أنت تقوم به على الأطلاق، هو أنك أنت تثبت لنفسك أنك أنت أقوى مما كنت تظن
1: فعلاً.
0: وأن الحدود اللي رسمتها لنفسك ترى هي مش حقيقية مثل ما أنت تعتقد. كثير منا يعيش في دائرة مريحة، دائرة اعتاد عليها، وظيفة مو بحابنها بس يالس، بيت يحس أنه مكسر مو بقادر يعدله ولا يطلع منه، حلم مؤجل، قرار يخاف اتخاذه، فكرة سلبية، علاقة تستنزفه، يعني شيء صدقه عن عمره سنين يتحرى أنه هو شي بس طلع مو بشي. هل المشكلة في الواقع أم الخوف اللي يمنعنا من أن نحن نتحرك؟ اليوم حلقتنا عن الجرأة على التغيير، على الأشياء اللي نحن نحتاج أن نطلق صراحة في حياتنا حتى نقدر نكبر ونصبح نسخة أفضل من أنفسنا. ترى أنك أنت تجلس على طمام المرحوم نفس الشخص ما تغير من قبل 10 سنين، هذه مشكلة وايد كبيرة وعويصة، يعني مثل ما يقولون ما تتغير.
1: بدور في فرق بين أنك يالس وخايف لتتجدم، وفي فرق أنك يالس ومتعايز أنك تتجدم.
0: في متعايز وفي خايف وفي يتجدم بس يحسب حساب أشياء ثانية يمكن مثلاً ما تكون لصالحة مثل كلام الناس
1: مثلاً.
0: عشان شي أنا اليوم أبغي رأيكم مستمعينا على الموجة الصح، تمام؟ واسمعوا هاي الأغاني نهديها لكم، هذه من منصور
1: أوكي.
0: حق إخواننا.

0: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: الفريج

0: قبل ما نذكرهم بالموضوع بدور، خلينا نذكرهم اللي قاعدين يطلبون الأغاني، نقولهم الساعة 4 صح يا بنت العين، أنت المايسترو مالنا في التيك توك، خليك تي أباك. أما الموضوع اليوم يا بدور، يقول يا الله الموضوع كله ولا الخوف، خلك قوي، خلك شجاع، خلك مغوار، وخلك قوي دائما، واثبت شجاعتك في المواقف، في تحديات الظروف اللي أنت قاعد تمر فيها، كيف تكون أنت جريء وقادر أنك تواكب الحياة، سواء كانت في اتخاذ قراراتك، في بناء مستقبلك، في تكملة دراستك، في طبعا في مجال عملك، خاصة في الناس اللي مثلنا اللي عندهم مثلا تقييمات، اللي عندهم كيف يشتغل ويجتهد، ما يقول والله أنا بثبت نفسي فقط في التقييم وبعطيهم اللي يبونه، لا، بحاول قد ما أقدر أثبت أكثر من التقييم بعد اللي موجود عندي، وزيده أكثر وأكثر، هذا من خلال الإصرار والقوة اللي أنت تمتلكها والشجاعة اللي في قلبك. ولا شو تقولين يا بدور؟
1: في عندنا فهد الرئيسي يقول في ناس مخيمين في الكومفورت زون من سنين ومستحيل يتحرك منها، خايف من الفشل. هذا اللي نحن نقوله، الإنسان بطبيعته أصلاً واحد يحب الأمان، حتى لو كان هذا الأمان يعوره أو يضايقه. في أشخاص يفضلون أن يبقون في وضع ما يسعدهم فقط لأنها شيء يعرفونه، فيقولك اللي أعرف أحسن من اللي ما أعرفه. أنا شدراني أطلع من الكومفورت زون مالي أو هذه البقعة اللي أنا عايش فيها وعلى بالي أنها مريحة لشيء أنا ما أدري إذا هو مناسب أو لا. في أشخاص ممكن نسمع منهم عبارات أخاف أبدأ مشروع، أخاف أغير تخصصي،
0: يا بنت الحلاش لي في ويع الراس،
1: هي أخاف أترك علاقة مثلاً متعبة، أخاف من وين ألقى علاقة أفضل، أخاف أجرب شيء جديد، أخاف أفشل،
0: فعلا.
1: أخاف أخاف أخاف أخاف
0: إلى متى؟
1: لكن الغريب أن الكثيرين ما يعرفون أن البقاء في نفس المكان ممكن يكون خسارة أكبر من تجربة الفشل نفسها. يعني أنت جالس مكانك،
0: تعرفين بدور؟ التجار عندهم مقولة دائما،
1: شو؟
0: اللي عنده رأس مال وجبان هو الخسران.
1: نحتاج تجار يدقون علينا.
0: التاجر يكون شو؟ مغامر.
1: مغامر، أوكي.
0: عشان يثبت وجوده ويكبر تجارته.
1: صحيح.
0: فكل اللي عندهم تجارة أو هم أصحاب اللي هم البزنس الكبير، عندهم هذه المقولة دائما يقولونها. غامر.
1: هي. جرب. لا تزيغ.
0: وأكيد هني في ناس عندنا تجار. لا والله وين هامور يا أبو زياد، كان زين.
1: شو مو هامور؟ ياريور هذا الحين.
0: ما حشى.
1: وكله كم يوم يصير حوت؟ صبر أنت بس.
0: لحظة، يبيني المحيط كامل بعد حطيني فيه.
1: بلاك حوت يعني باللغة التجارية يعني بدون. أنت ملياردير.
0: هي ملياردير، أنا بطلعهم ترى اللي موجودين هني، ها؟
1: أوكي.
0: إيه عارفهم واحد واحد.
1: ألو تاجر كول مي.
0: اللي قالت حطوا أغنية حق بنتي الوحيدة بسبب تخرجها ونجاحها، نقول لك ألف مبروك
1: إن شاء الله، بنحط لك كل أغاني
0: ونشوفها دائما في أعلى المراتب، ويا ريت تكلمين أنت من أي مكان وأي منطقة أو بلد والتواصلين معانا، بعد نهنيها على الهواء ونفرحها بعد بهالتعب اللي تعبت طول هالفترة، واليوم حصدت نجاح هذا التعب، وألف مبروك لها وربي يسعدها مثل ما قالت بعد ندوي.
1: إنزين، سؤالي لكم اليوم، شو القرار اللي كنت تخاف منه وايد بعدين اكتشفت أنه أفضل قرار اتخذته في حياتك؟ والله عجيبة، عجبتني، صفقت. لأن
0: لحظة أنت تقولين الكلمة وأنت تصفقين له؟
1: لأن عجبني إعدادي. شو
0: حتى لو إعدادك يعني هذا اللي طبخ طبخة
1: ومستانس
0: عليها، لا لا
1: مثلي أنا قبل يومين طبخة بشاميل، يومين أكل فيها
0: وما يبتي عندي.
1: لا ما يبتها، شو ما يكفي.
0: ليش؟
1: ما يكفي، وصحن هالكبرة بس قسمت على يومين.
0: لحظة، ترى قالت هالكبرة،
1: والله كان وايد عود
0: هالكبرة.
1: سؤال، كيف ما شفتها في سناب؟
0: وقالت ما
1: كيف ما شفتها في سناب؟
0: أنا شفت بلاوي في السناب. أنا ما همني مراق منك في السناب عشان شو اسمه.
1: شوف شوف شوف شوف شوف،
0: أفضل بدور. قرار شراء، أوكي
1: بيسوي دعاية.
0: أوكي.
1: شريت هي شرى سيارة عيب
0: تنة. ألف مبروك ويعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب.
1: إنزين بدور القرار.
0: أبو محمد يرضيك يعني مسوي البشاميل وما تيباني يرضيك يا ساقي العطش.
1: بسوي لكم شو اسمه جدر مكس حق الجميع.
0: من 4000 سنة وأنا طالب المكبوس مالها لليوم ما وصل.
1: تعبانة داوم أنا ما أقدر أطبخ. طبخ في الليل بس.
0: منو؟
1: مر علينا بالليل أخذ تسيورة.
0: أنت جاية الاثنين.
1: أحب. أوكي تم. قبلها بيوم. وأحط الثلاجة.
0: يعني مو تحطينه بالثلاجة.
1: هاش
0: يعني
1: تسوي؟
0: حطي المقادير وتشي وهذا كم يعني طبخة كم؟
1: واليوم نعم يعني متشابيس كيف كم تأخذ مني؟
0: كم؟
1: يعني على الأقل 40 دقيقة لما خلاص.
0: 40 دقيقة.
1: أوكي. ضايجني ضايجني والله العظيم ضايجني.
0: والله العظيم.
1: سؤالي لكم لو سمحتوا والكلام اللي يجمد على الشارب.
0: حلو هذا اللي ندوره.
1: قول لي القرار اللي أنت اتخذته منصور كنت منصور. خايف منه. لكن طلع أفضل قرار اتخذته في حياتك. صدق يلا قول.
0: شوفي القرار اللي طبعا الكل في البداية يحسب له ألف حساب هو قرار الزواج في النهاية.
1: صح.
0: إنزين لأن في النهاية أنت بتدخل مسؤولية وبتدخل عالم ثاني وبتدخل أمور كثيرة بتصير في حياتك وبتنقلب فوق وتحت سواء كانت تكون سعيدة أو بتكون
1: عليها إشكالية
0: فيها لغط شوي. لكن الحمد لله القرار هو وصل في هذه الفترة وتم اتخاذه مع أنه كان في تردد وايد
1: ودخلت في زون جديد
0: على قولتهم القفص.
1: أيوه إن شاء الله القفص تمام مفتاح عندك. ها اللهم لك الحمد. الحمد لله. شفت يعني هذا من القرارات اللي كنت تخاف منه وايد لكن اكتشفت أنه أفضل قرار اتخذته.
0: ليش هاي رفض ولد خاله؟ ليش
1: هي بنية أني رفضت ولد خالي يعني هذا أحسن قرار اتخذتي ولا أسوأ؟ ما فهمنا.
0: ما عرفنا
1: الاختلاط مع البشر وأنت ما عندك قدرة على التعامل معهم. نجد العذية حين بفهم هذا شيء زين
0: الحين
1: أبغي القرار اللي كنت تخاف منه لكن سويته وطلع تمام. ترك دوام كان متعب نفسيتي الحين مرتاحة والحمد لله ربي عوضني.
0: الحمد لله.
1: نودي حامد.
0: أوكي وين نودي دوامتي؟ خلاص الحين بنيت أنا ودور
1: بني نسوي معاملة.
0: معاملة ليش؟
1: ما أدري. تسوي لنا جدر دولمة. ما أعرف ما أعرف غير الأكل الكويتي والإماراتي. ما أعرف أطبخ أي أكلة ثانية في الدنيا ولا أعرف أسوي حلويات.
0: أنتي؟
1: هي ما أعرف.
0: صدقتك.
1: كنت أشوف سناب بدور أنس. ها بنت العين. ها شفتي شفتي حركات. المهم عشان تموتون يوع.
0: لحظة هي في السناب تحط شيء وفي الإنستغرام تحط شيء.
1: هي شو التحرون تشيت
0: في الانستغرام تحط هذه التوم جيري ما ادري يطبخون.
1: هي كلها رسوم متحركه يطبخون عشان الموهبه مالتي ما تروح.
0: اي موهبه؟
1: موهبتي
0: يعني مالت حتى لو الطبخ. ابغى اكل ما باكل بضحك.
1: هي شوف احسن قرار خذيته لاني ما خذيت من العائله. يعني احسن قرارنا خذته انها تزوجت من خارج العائله من وجهه نظرها. تمام. مع أن فترة دا
0: هذه لها طبعا أبعاد صحية.
1: أبعاد القرار اللي أخذته وما ندمت عليه انفصالي آمنة.
0: ليش؟
1: مع أن بعد فترة دامت 30 سنة. الله يرزقك العوض بإذن الله. ما القرار اللي كنت تخاف منه وايد بعدين اكتشفت أنه أفضل قرار اتخذته في حياتك كله على بالك بيسبب لك مشاكل بيخرب حياتك هالقرار عليه كلام انزين هالقرار منو اللي خذه؟ أحسن قرار أخذته في حياتي إن أخذت شهادة الدكتوراه. قعد
0: هي دكتورة
1: دكتورة شون زين نبي نعرف في الطب خارج الطب يم الطب عدالة.
0: صح صح والله يا أبو محمد كفو عليك.
1: شو
0: والله كفو عليك.
1: شو
0: والله دائما تحط هاللمبة فوق راسي وتقعد تحطني في هذا في
1: والله تقول شو مو قاعدة أشوفه بسرعة.
0: ليش كلها تسأليني؟ ليش ما سألتي نفسك شو أحسن قرار؟ ما تقدر
1: أبو محمد. ليش أنا ليه؟
0: لا أنت هي صح.
1: ليش
0: أنا شو؟ أبو محمد صح.
1: لا
0: ما لا لا صح. جاوبي بسرعة جاوبي.
1: ما شو
0: جاوبي سؤال ياك يلا جاوبي.
1: القرار كنت أخاف منه العرس.
0: ها
1: كنت أخاف من العرس عشان أتزوج عشان يطلع تمام.
0: والله محمد والله تحطني في قفص.
1: خلاص قلت كنت خايفة من الزواج عشان أتزوج عشان يطلع تمام طلع ما يخوف يعني طلع وايد زين
0: كلهم كذي قالوا صح نبى نعرف
1: خلاص قلت العرس قلت والله كنت وايد خايفة من العرس كان شيء بالنسبة لي يعني مخيف يعني صدق الزواج يعني كانت فكرة بس هي فكرة بس ما تصير حقيقة يعني كانت مستحيل في مخي انها تتحول الى حقيقة بس صارت
0: قبل العرس تتمنون العرس يوم يوصل العرس تخافون
1: لا والله ما يخصه لا انت تتمنى حياة جديدة
0: اوكي
1: بس هذه الحياة جديدة انت شيرنج مع احد صح
0: زين
1: مو هالأحد إذا كان زين الحياة زينة الأحد كان مو زين الحياة مو زينة فأنت بطيح الطوي أنت بغنى عنه هي ويزيغ وتي تقول أنا دام لا لا طلع العرس شيء جميل شيء راقي كفاية أنك أنت تعرف أنك أنت عايش مع شخص يسندك بحق وحقيقة حتى لو كانت بكلمة لو ما يقدر يسوي لك شيء وجوده حضوره إن شاء الله بصوته ومو بعد ذلك بحد ذاته كفيل أنه يكون سند لك
0: الله.
1: مرة ترى الكلمة الطبطب مو بلازم الواحد يكون عدالك عشان يطبطب عليك بكلمة ممكن يثلج صدرك ويرحم قلبك ويريح بالك ويد أشياء تصير فهي
0: أنا صدقي أني مصدوم
1: ليش من شو من إن
0: من الدرر اللي قاعدة تقولينها
1: شو تحرى ترى كلام العرس أنا ما قام يطلع من فعشان تشيلي يعني ما عرس يعرس لو سمحتوا
0: الفستان وراحت
1: إيه دعوة العزابية يتزوجون هي هي بليز عرسوا لأن الله يرزقكم
0: والله
1: يا رب
0: والله العظيم والله يا جماعة الخير وخليتوني أحلف
1: هي
0: إن العرس هالوقت أحسن من عرس قبل
1: صح
0: كل شيء متوفر وكل شيء مدعوم
1: ومتعلمين وفاهمين
0: يعني
1: وكل واحد يبى ينجح الزواج وفي تنازلات تحصل والعين مفتوحة هالكبر والواحد يفهم وايد أصبح أسهل وألطف
0: يعني إذا بنتكلم على بداية 2000 ما بروح وراء زيادة ندور القاعات ما نحصلهن
1: إيه
0: وأشهر
1: صح
0: إنزين يا ما كنا عارفين وشايفين وتعذبنا عذاب اليوم القاعات متوفرة وبلاش
1: صح
0: إنزين الله يخلي مبادرة مديم
1: نعم
0: ممقصرة مع الأولي والتالي
1: صحيح
0: من غير يقول لك لا الميالس مفتوحة كل ميلس والله العظيم حاطينهم حتى فوالتهم
1: الحين كل يرومي
0: يعني عرس لا لا بس تعال البس مشتك وروح
1: هي.
0: بس هاللي مطلوب منك فقط
1: ما نبى نعرس بعدنا نبى نعيش والله إذا عمرك 19 سنة أوكي
0: يعني العذية بداية
1: مو بعذية
0: العذبة
1: العذية
0: العذية هي. العذية طرشلك الهوية
1: إيه طرشلك الهوية خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في أحلى السوالف وقولوا لنا شو الشيء اللي كنتوا تخافون منه لكن لما جربتوا طلع أحلى شيء
0: يلا
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح Homes R Us خلي بيتك عنوان راحتك
1: قريتها

0: الفريج.
1: هذه خمس دقائق يا بدور. انزين اول شيء
2: نشكر
1: كل اللي موجودين هني، فردن فردن، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن، منو اللي قال شافني ما سمع صوتي، ما ادري صوت سمع صوتي ما شافني. يا مرحبا يا سالم، منورنا، وهذا انا بكبري عندك بشحمي ولحمي. اما اللي قاعد يتكلم عن الموضوع اللي يخص القوه والضعف وكيف تتخذ قرارك، نحن فعلا لا مو خلصنا، نحن بعدنا باقي خمس دقائق نطلع فاصل الاذان. أن اليوم فعلا نبغي كل واحد يبرز قوة ضعفه وين وقوة خوفه وين. يعني في أماكن قرارات معينة أنت يمكن تخاف منها، يمكن نلاقي حل. أنا معاي الدكتورة بدور اليوم،
2: صحيح،
1: بتعطينا وصفة العلاج. لا ما دخلنا في الزواج وايد ندوي،
2: احنا قلنا كل واحد شو الشيء اللي كان يخاف منه، ولما جربه اكتشف انه هو تمام في دائرة مريحة. هي هل فعلا دائرة مريحة اصلا؟ نسميها منطقة الراحة، لكن احيانا ترى هي مش راحة، هي بس مكان انت تعودت عليه. انت لانك تعودت على هالبني ادم تشوف وجهه كل يوم، فانت تعتقد انه خلاص هذه منطقة الراحة، بس فعليا انت اصلا مش مرتاح، بس انت ما تدري انك انت مش مرتاح. مثل شخص مثلا يحلم انه يسافر بس يخاف، او شخص يملك
1: يركبون الطيارة بعضهم.
2: انا
1: انتي
2: وايد اسير صح اني مسافرة كل الكرة الارضية، بس يعني
1: ورانا ايش كثر سفر،
2: هو بهلك كلها ماخذ منوم لانام في الطيارة لين نوصل قعدنا. ما في له الحل. اي شخص يملك موهبة لكنه مستحي يجربها فيعتبر هو في منطقة هذه الفري زون أو الكومفورت زون، أو

0: غلط
1: صح،
0: بس انت تشوفها صح تمام،
1: والعكس صحيح.
0: والعكس صحيح، طول ما انه راضي ربك ورسوله
1: الحمد لله،
0: وراضي نفسك
1: والوالدين.
0: والوالدين اكيد، ما انت اذا رضيت ربك وترضي الوالدين تلقائيا،
1: واختي العوده اللي هي
0: واختك العوده هي نعم، لان فضلي عليك كبير كل يوم اطبخ لك زين. ف مثلا باكر بنجيب لك بشمل خلاص زين. ف المفروض انك انت تسوي هذا الشيء ولا لك شغل بكلام الناس.
1: صح
0: بويا، الراتب اللي مشولك اياه خليك طعونه اذا انت خايف من كلام الناس.
1: اوكي
0: اي، وفلان اللي خايف من ردة فعله اذا لا فضل عليك خليه يوقفه
1: فعلا.
0: وفلان اللي ما ادري شو بلات خاف يرمس عنك، ترى البيت اللي انت ساكن فيه خلي يطلعك منه اذا هو ماله. أوف. مثلا فدامنا ما حد له فضل عليك غير نفسك وربك واسرتك، انت عليك انك انت طول ما هذا الامر نافعك انت، ما انت كيف بتعطي حق لاهلك لنفسك لبيتك لاي شيء لوظيفتك لاي شيء اذا انت مو مرتاح
1: وانت يلا. خايف
0: انت مو مرتاح، تخيل انت كل يوم رايح الصبح الدوام انت مش مرتاح، انت مش مرتاح في شيء انت مو بقادر تسويه، تعرف انه بيريحك بس انت مو بقادر تسويه عشان كلام الناس بيحنون عليك.
1: صدقي في شغلة ذكرتيني فيها على روحة الدوام. في توقيت معين
0: هي
1: الناس تطلع كلها في وقت واحد،
0: اوكي،
1: ودائما اعرف هالتوقيت في زحمة وخايف اطلع هالتوقيت. زي اذا انا خايف هذول شو
0: اللي هي مش خايفين وصلوا البيت قبلك؟
1: مو لا، وصلوا الدوام،
0: وصلوا الدوام مثلا. ايوه،
1: لانه هو التوقيت هذا الوحيد اللي موجود. شو بسوي لي توقيت ثاني
0: مثلا؟ عشان كذي انا دائما اقول ان هل سبق وضيعت عليك فرصه بسبب انك انت انسان متردد، او يمكن على بالك اللي انت فيه وايد زين ومشي حاله، فعشان كذي انت ما فكرت تدور في سعادتك في مكان ثاني؟
1: في واحده انا ادوي شو تقول، انا طلعت من الدوام سبت الزحمه.
0: هذا قمه الخوف، هاي طافت مرحلة الخوف.
1: اي والله.
0: فيا جماعة الخير، منطقيا ان احيانا اكبر سجن مش المكان، لكن الصورة اللي رسمناها حق نفسنا. رسمت ان انا ما اقدر اطلع من هني، او انا ما اقدر اساسا، انا مو بذكي كفاية، ما اقدر اقايش واتحدى طايفتي منو ما كان مديري مسؤول اللي هو أي حد أنت بتتحداه، أنت كبير على سالفة أنك تغير، خلاص كبرت يعني شو، كم عمري أنا كبرت، ما بسوي شو أسوي، فات الأوان.
1: لا
0: أرجوك، ما في حد يفوت أوان.
1: أي والله
0: ما في حد. أنا يوم أشوف والله العظيم، أمس شايفة فيديو واحد عمره 91 سنة وواحدة عمرها 82 تزوجوا بعد عناء الحب وفرقتهم
1: 91 وواحد 80
0: 82 فرقتهم الحرب العالمية الأولى أو شيء شي، أوكي، فما تلاقوا ما عرفوا هم وين،
1: وتموا
0: لين ما لقوا نفسهم، عيالهم ما أدري أحفادهم شيء شي حصلوا.
1: يعني هم تزوجوا
0: بس إنه يعني مثلا هذا البارتنر توفى وهي زوجها توفى، يعني ردوا عادوا، ما قالت أنا تأخر علي الوقت، طاحت ضروسي
1: اللي
0: ما قمت اسمع
1: من الحرب العالمية الأولى.
0: أيوة أيوة بالضبط. لذلك اليوم نحن نشوف يا جماعة الخير إن إحنا رسمنا لأنفسنا أشياء. بناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: سالفة الفريج.

0: أنا ما كشفت أسرارك لا تكشفين أسرارك.
1: لا لا ساكتة.
0: واحد عنده أسرارك
1: ساكتة.
0: وبعدين خليك جريئة وقوية.
1: خليك محور أسراري.
0: إيه ومحور أسراري.
1: تمام. إيه. اليوم بما أن إحنا نتكلم عن الخوف، فالسؤال اللي يخوف الكل لكن نبغي نعكسه، السؤال اللي يخوف الكل هو

0: شو لو فشلنا؟ شو ممكن يصير لو فشلنا؟ لكن جرب تعكسها وتقول شو بيصير لو نجحت؟
1: الله.
0: كثير من الناس يركزون على أسوأ احتمال ويتركون أفضل احتمال، والأجمل أن الفشل نفسه مش نهاية الدنيا، لكن أحياناً يكون درس يوديك الدرب أنت ما تدله ودرب النجاح. فعلا. كل تجربة تعلمنا شو تسوي وشو اللي ما تسوي. عشان كذي إحنا أغلب قصص النجاح بدأت بمحاولات ما نجحت من أول مرة، فمنطقياً شو أكثر شيء فشل معاك أنت بس تعلمت منه درس غير حياتك؟ في عندنا الأخت من السودان اتصلت تليفون في الفاصل
1: اللي ردينا عليها،
0: اللي ردت وقالت القصة اللي فهمتها على السريع أنه يعني هي من الناس اللي تعلمت وايد في أن تختار الشريك الصح بالزواج.
1: كيف؟
0: تزوجت، أعتقد تزوجت أول
1: قسمه نصيب الموضوع
0: هي، ولكن طلع بعدين زوجت حد وهالحد يابت عيال، وعيالها ما شاء الله حين كبرة ومتخرجين وكذا. فمرات الاختيار الصح حتى لو يا متأخر مو بعيب، فبليز لا تيلسون أن تحطون في بالكم أن لأن أنا ياني شيء في فشل فمعناته أنا ما أقدر، بتم خايفة طول عمري.
1: لا طبعا.
0: أنا بطلب منكم يا المستمعين تكملون الجملة اللي في التيك توك، مريم راشد أنت أول واحدة خليك من الطلبات، بعد الساعة 4 بهالي تطلبين، صبري أنت بس الحين كملي الجملة.
1: متولتنها بنت العين لا تحاتين.
0: اليوم أنا مستعد أن أطلق سراح.
1: شو
0: خوفك من لوادم؟
1: لا.
0: أنك أنت متردد؟
1: لا.
0: أنك أنت دائما تحس شعور بالذنب؟
1: لا.
0: فما تسوي؟ على بالك أنك أنت ما تستحق؟
1: لا.
0: على بالك أن أنت تشوفها عادة لأنه هيز وما تبغى تغير؟
1: لا.
0: ولا لأنك أنت تقارن نفسك بفلان اللي ما سوى قارن. فأنت ما تسوي؟
1: لا ما قارن.
0: كمل الجملة. أنت مستعد أنك أنت تطلق صراح شو شيء موقفك؟
1: نفسي.
0: شو اللي نفسك موقفتك؟
1: أحارب نفسي. هي
0: يعني هي اللي أمارة بالسوء، هي اللي مأذيتك.
1: ايه.
0: الحين خيازرين هني تخلص موضوعك وخلص أنت ونفسك.
1: أهون عليك.
0: صدقني والله العظيم أضبطك وترد نفسك صح. شوف
1: ملحتيني ملاح.
0: شفت نودي تقول الخوف من الرفض والفشل. تمام. الحين أنا أبغي أعرف أنت مستعد تطلق شو سراح خوفك من لوادم، ترددك، شعورك بالذنب، فكرة أنك ما تستحق، عادة أن أنت هيز وكسول، ولا أنك أنت دائما تقارن نفسك باللوادم إن ما سوى وما راح تسوي. أطلق سراح الخوف من العلاقات. ها لحبابي شفتوا
1: زين. وعندك أنت حتى ندوي قالت شو؟
0: قالت الخوف من رفض والفشل. وبنت العين قالت أنا مترددة.
1: ليش؟
0: شو ليش؟ هم شي هم عندهم هالخصلة مضايقتهم.
1: يعالجيهم.
0: اي هم الحين خلي يطلقون السراح يفتحون القفص الحين بيطيرون هم. صبر
1: أوكي.
0: انت اوكي الحين انت قلت تطلق سراح نفسك بالذات. اوكي تعرف انا شو؟
1: شو
0: انا طبعا ما يفرق معي كلام لوادم كلش صفر. تردد لا. اني ما استحق لا. واني هيز لا. ولا قار نفسي يمكن علشان احس بالذنب.
1: هي
0: هذا الشيء الوحيد اللي لازم أنا شوي أشيله من عرجة. يعني شو الشيء اللي لو تخلصت منه اليوم راح تكون حياتك أفضل؟ شو الشكل، شو الفكرة، شو الحياة، شو الشيء اللي إذا لو ياك المارد السحري وقلت له غير هذا ولا يكون هذا يكون شيء ثاني يخترب.
1: ناخذ الاتصال.
0: ألو.
2: الحين
0: صادقين
2: بدون المستمعين
0: يقولون
2: حاجة
0: متصل على. هي بس أسرع سريع عاشق الوطن لأن عندنا بالضبط دقيقة وثلاثين ثانية.
2: دقيقة ما شاء الله عليكم. بس أنا بقول لكم شيء واحد، اختاروا الأشياء الحلوة صراحة اليوم يعني الموضوع جميل جدا.
0: شكرا.
2: اختاروا الأشياء الحلوة هاي.
1: ربي حفظك يا عاشق الوطن.
2: نعم والله العظيم. يعني شوف هاي ترى الناس يضرون منها من دروس مستفادة. شوف الدروس المستفادة يعني تعطيك الداتا انك انت في المستقبل تطور نفسك.
0: صحيح.
2: نعم تطلع دروس مستفادة هاي طبعا تاخذها عبر فبناء عليها تطور نفسك.
1: اكيد اكيد.
2: الحين العالم ترى كلهم يسمعونكم تحرون توني والله تايلاند بانكوك ما ادري وين
0: والله يا بختنا.

0: بالعكس.
1: ما اقول لك شو قالت دي نيهاو.
0: ايه ايه نيهاو هابو
1: هاو. تعرف اللغه التايلندية ولا لا؟
0: ما ادري والله، بس عارفين؟ الصيني انا متاكد.
2: ها؟ لعبتي تايلند.
0: الصيني انا متاكد.
1: كاب كون كاب كاب كون كاب
0: سواجي هاي كاب. لا هاي ما اعرف ما اختبرتها.
1: بقول لها جمله، اقول لك كل شوي مك مك بوم داكول.
0: يعطيك العافيه يا عاشق الوطن. يا مرحبا بك، الله يسلمك.
2: انزين.
0: مرحبا يا ميرتهم.
2: حي الله الموجودين معانا، حي الله المغرب وين ما تسمعونا من كل مكان.
0: اي والله.
2: انزين، شو الشيء اللي لو تخلصت منه اليوم راح تصير حياتك افضل باكر؟ شو الشيء؟ تخيل مارد سحري طلع قال لك في شيء في حياتك.
0: اعطيني الفانوس.
2: لو مو موجود عادي تقدر تخفيه. يلا.
0: ايه
2: طلع المارد، تفضل.
0: قال لي شبيك لبيك.
2: هي قال لك عندك 3 امنيات
0: بس.
2: هو تجي الستاندرد مال اليانانو.
0: شوفي لي مواصفات ثانية.
2: ما في فول اوبشن، هاي 2026 نازل، في خط ابيض اليني.
0: ابغي اكسر الخوف اللي فيني.
2: منو في خوف؟
0: انا اخاف من الظلام.
2: ما يلوق.
0: ليش
2: ما يلوق وجهك؟ ما يلوق ان تقول شيء.
0: احساسي.
2: ما اي احساس.
0: طلعي وجهي ليش؟ نفس هذا قال لا تطالع وتتخيل.
2: مروان فظيع.
0: والله العظيم.
2: لا يعني شو اللي لا تحسسني انك تمرها في الحس. انا اخذ فاصل بسرعه قبل لا
0: روحي.
2: دقيقه الحين برد لك.
0: طلع مارد فالصو.
3: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: سالفة الفريج.
2: الفريج. تعال يا مرهف الإحساس، تعال.
0: أنا؟
2: تعال هي.
0: أنا؟
2: أحياناً.
0: ما خلصنا الموضوع ترى على فكرة.
2: لا لا بس لحظة.
0: تبغي مريم راشد تبغي.
2: مريم راشد ما بحط لك أنا اليوم. لا لا. لأنك أنت طلبتي قبل الوقت وأنا الدكان يفتح 4. أوكي. دكان معطينا يام أجرينا نص ساعة، دافعين أجار نص ساعة. أنتي كيف طالبة قبل وإحنا في بيتنا قاعد مادينا رويلاتنا نشرب شاي؟
0: والله يا جماعة الخير تبغيني هذه تبغيني.
2: إذن لحظة، أحيانا أنت ما تحتاج أنك تكون شجاع طول الوقت.
0: انزين.
2: أوكي، ويكفي أن أنت تكون شجاع من أول خطوة. الحين أول خطوة أنت شو قلت لي؟ شو بسوي؟ مرهف الحس، تفضل.
0: أكسر الخوف.
2: هي الله يحفظك. خوف شو؟ زين.
0: أكسر جدار الصدر.
2: حداق شيء قل لي. وخوف من منو بالضبط يا ريور؟
0: والله كنت أخاف من هاي اللونين مال البحر، في أبيض في أزرق غامج.
2: وهاي أي بحر هاي؟
0: بحر المسيب. هبين بحر.
2: هذا طشت. نسوي هني طين هني ما
0: يتحول هو بعد ما تعبرين هاي شو اسمه.
2: هي انه غزر. هاي غزر. هي انت حين مو عارف الغزر من ها. انت من وداك بالطراد
0: مروان؟
2: وناشد مروان انه ما يوديك.
0: ليش؟
2: بس انت غلطان، تخليك على مو السيفة. ها
0: انت ما شفتيني في الحداق كيف؟ والله اشك. بس هو الموضوع موضوع الطراد والهذا.
2: هي هو هذا هني
0: واللونين هاي
2: ما تهدم انت.
0: لازم
2: ما تخاف.
0: ما تشوف.
2: لازم ما تشوف.
0: والله يوم اعبر هاي لازم اغمض عيوني بعدين هدي عادي.
2: ليش على بالك منحدر هو جندول؟
0: يا بنت الحلال انت تتكلمين عن احساسي والحين شغاله على احساسي.
2: اي احساس؟ انا اخر مره عرفت ان عندك احساس يوم صبيت لنا شاي. متى؟
0: هذا كنت يعني هاي غلطة عمر. حاولت أراجعها شوي. محمد وين اليوم؟
2: راح عنده ميتنج. راح. انزين كلمونا الحين عن نفسكم، شو حابين تسمعون. مريم راشد عرفنا، بحط لك إياها آخر غنية عشان ما طلبتي قبل فتشة الدكان، ولا نحط لها إياها من البداية. ها
0: لا يلا الواسطة. تستاهل
2: يلا. ايه. شو الأغنية أصلا راحت ما أدري.
0: متى حسين الجسمي
2: إن شاء الله. إنزين يجمع لنا
0: راشد الماجد،
2: يجمع لنا انتخابات، يجمع لنا
0: راشد الماجد بنحط أغنية واحدة اختاروا.
2: أنا حاطة مزهبة أغنية إذا تبونها، ترى ذوقي حلو والله.
0: ذوقهم هم مو بنتي.
2: ذوقي تبون ولا ما تبون؟
0: لا يبون.
2: ما يبون يمكن.
0: ما يبون لا.
2: مريم راشد تستاهلين الأغنية انجوي. بدينا معكم تسجيلات الفريج، اطلبوا الأغاني الحين على كيفكم لين أربعة.
0: لا نورة ونص. نورة من البحرين طلعت، يا مرحبا فيك يا نورة،
2: يا حياكم الله.
0: اللي بنتها تخرجت
2: هي.
0: تستاهل هاي، بنحط لها لأن هي أول وحدة طلبت إن حق بنتها قبل.
2: حاضر، بنحط لك تخرج هي.

0: الخير، امور طيبه ان شاء الله.
1: ان شاء الله راضي علينا
0: الحمد لله. اميرتكم ان شاء الله تامرين امر وبنلبي طلبك، لكن في طلب عندنا اللي بنتها تخرجت
1: وكل المتخرجين
0: وكل اللي متخرجين.
1: انا عيالي ابو شهاده امس بعد، يعني من ضمنهم
0: عيالك. الله يفرحك فيهم ان شاء الله.
1: امين يا رب،
0: ويكونوا في اعلى المراتب، وبتعزميني على عرسهم بعد
1: ان شاء الله. عقب الدكتوره، عقب الدكتوره مو الحين.
0: لكن نورة من البحرين، وسلام إلى هالبحرين كلهم فردا فردا واسما اسما، وباركي لها بالنيابة عن أسرة مراتب أم ونسمع مود الخضر.

0: البنت نورة، ما عرفنا اسم البنت، لكن إن شاء الله دائما تكون موفقة في حياتها، وإن شاء الله مدام أنها تخرجت بعد تعزمينا على عرسها إن شاء الله وعلى وظيفتها بإذن الله.
1: تعرف نونة شو كاتبة؟
0: شو؟
1: حفيدي تخرج من الحضانة بيروح كي جي وان روضة واحد.
0: نفس ولدي.
1: يستاهل.
0: يستاهل.
1: يستاهل. كني كني كني أشوفه دكتور، بس خلي خلص الروضة.
0: تشوفين أنتي دكتور؟
1: ايه.
0: أنا أشوفه طيار. رائد فضاء.
1: رائد حلو. بروفيسور مثلاً.
0: ايه.
1: عالم فلك.
0: ليش؟
1: ما أدري أي شيء دخل فلوس.
0: بعد أوكي.
1: ما يخالف. إهداء حق اللي حفيدي فديتك يا بدور حبيبتي. إنزين هذا حق كل الناس اللي طلبوا راشد، بس الأغنية.

0: كالجنوني
1: كغلى الكندي من عيوني. طبعا الله يرحم موتانا ويفرح عيالنا. وطبعا نوره نحن ما يسعنا إلا دائما نشكرك على تواصلك وعلى كلامك الطيب. ونسمع طلب من هو الحينة
0: عبد المجيد عبد الله ما بين بعينك
1: الكندي. جهز نفسك.

0: السلام. أميرتهم طلبتش موجود، بس قلنا حين راشد أكثر من واحد طلب وحطت بدور طلبها، بس إن شاء الله بعد بلبيلك طلبت وحاضرين. لكن الحين منو بدور عندنا؟
1: لماح.
0: لماح نجد. عايد. يا مرحبا يا نجد.

قلت لي طلع هب النسيم والهوى بشعري يتغزل سبحان رب العظيم أبدع في حسنه وصور مثير حسنه مثير جبرني الشوق طلقه.

0: السلام على مثير. شكرا يا بنت العين، لكن طلبت ان مشكلتك ان قلب حساس يزعل وشو بدور
1: مشكلته مو لعبك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم نورة. أنت طلبتي فؤاد جنة بس ما حطيت لنا اسم الأغنية.
1: قصدك فؤاد عبد الواحد؟ منو بالضبط؟ خلونا نروح لي أحد الأغاني الجميلة من اختياري واختيار بعض المستمعين اللي طرشوا لي وقالوا لي لازم نسمع الأغنية.

0: كسرة عود
1: الفريج. يمكن أكبر إنجاز في الحياة مش أن نحن ننتصر على العالم، لكن نحن ننتصر على مخاوفنا، أن نؤمن بأن أقوى من ما نحن نظن وأقدر مما أنا أتخيل، وأن الحياة ما تتغير لما تتريى، لكن تتغير لما تقرر أنك تتحرك. تذكروا دائما أن الحدود الحقيقية مش هذه اللي هي قدامنا، لكن اللي نحن حاطينها في عقولنا والمفروض أن نحن نطبقها. هل أكثر شيء يستحق أن نطلقه هو خوفنا؟ نعم، أي شيء تخاف منه جرب تسويه فيما يتناسب مع عاداتك وتقاليدك وقيمك ودينك. دام أن أنت ما انضريت ولا جيت على هاي الأربع، إذن أنت في السليم. سو ما بدالك، المهم لا تي على هالأربع، وإن شاء الله الله يوفقكم وتعيشون في هذا الزون أو هذه المنطقة اللي تكون فيها راحة حقيقية، مش راحة أنت معتاد عليها وأصلاً أنت تكون عايش في جحيم أو ضيق أو هم وتتمنى حياة غيرك، بس أنت مو بقادر تعدل وتقول خلاص عفى عليه الدهر وأكل وشرب.
2: حلو، وصلنا للنهاية مستمعينا ومتابعينا، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. تقبلوا تحيات أسرة برنامج الفريج من الإخراج والتقديم والإعداد بدور المرزوقي، ومني أنا أخوكم منصور الغساني، ونشوفكم إن شاء الله على خير. مع السلامة.
1: مع السلامة.
3: هذا البرنامج برعاية
4: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان النهيان وزير دولة في القمة الافتراضية الطارئة في شأن تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرته التنموية الطموحة، حيث حلت وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية في المركز الخامس عالميا، وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، كما جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي. الخبر الأخير، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: أكثر.
1: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا عبر إذاعة إمارات FM ولمستمعي كليك بالتحديد اللي يعرفون أكيد توقيت هذا البرنامج يتواجدون فيه ويتفاعلون فيه. كليك من 5 لين الساعة 7 إن شاء الله. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا. يقولون أن الحضارة ما تنقاس باللي تملكها الأمم فقط، بل اللي تتركه من أثر في الإنسان وفي المكان. ولما نتكلم عن الحضارة أكيد تقف دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج يجمع بين الأصالة وبين التطور. من تأسيس الاتحاد عام 1971 مستمعينا على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأخوانا الحكام، انطلقت الإمارات برؤية واضحة لشعبها وللعالم، بنت الإنسان قبل العمران، وبعقود قليلة حولت هذا المجتمع البسيط اللي يعتمد كان على البحر وعلى الصحراء لدولة تنافس عالميا كافة المجالات. لكن سر حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة ما يكمن في أبراج شامخة ولا مشاريع عملاقة بس، لكن أكيد حضارتها في أنها قادرة على أنها تحافظ على هويتها مع تطورها وهوية تراثها في الوقت اللي تتقدم فيه نحو المستقبل. هناك للآن مجال الشعبية، هناك إلى الآن مدن ذكية، هناك إلى الآن قيم عربية أصيلة، وهناك إلى الآن أحدث التقنيات. اليوم الإمارات أصبح موطن لمئات الجنسيات اللي تعيش في بيئة يسودها التسامح، التعايش، الاحترام المتبادل، الأخذ والعطاء، دائما وأبدا يجعل من دولة الإمارات نموذج عالميا فيها من التنوع الثقافي، من التفاهم بين الشعوب. وإذا تكلمنا في مجالات عديدة مثل التعليم، مثل الابتكار، مثل الفضاء، مثل الاستدامة، نلاقي أن دولة الإمارات تواصل كتاب فصول جديدة في هذه المجالات بقصص من نجاح بأبنائها. أكيد الحضارة الحقيقية هي بناء مستقبل أفضل لأجيال قادمة. اليوم الإمارات شاهدة على حضارة كبيرة ما كانت فقط مجرد إنجازات مادية، بل أكيد كانت رؤية، كانت قيم، كانت عمل مستمر يصنع الفرق. وهي قصة أكيد آمن فيها بأن المستحيل دائما مجرد كلمة في قاموس دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وبشعبها أكيد والمقيمين عليها. واليوم احنا نشوف كل حلم موجود في دولة الإمارات يتحقق ويشوفه مش بس شعب هاي البلاد، لا يشوفه العالم كله.

0: Günlük.
1: يا مرحبا وسهلا أسمى، تحياتي لك وتحياتي البنتك، وإن شاء الله يا ربي دائما تشوفينها فرحانة ومستانسة وتكبر قدام عينك يا ربي بعمرك وعمرها. فاطمة الزعابي حياك الله. أبو حمد مساء النور. طبعا نوجه تحية أكيد لكل من يسمعنا على الراديو في السيارات وحاب أنه يتفاعل معنا ويتواصل معنا ويتواجد معنا، حياكم الله على التيك توك على إمارات فأم. نودي يا نودي يا مساء الورد. اليوم عاد أسمى موضوعنا يخص بنتك ويخصك أنت بعد ويخص كل حد يسمعنا أكيد على الهواء مباشرة. فأبي أطرح الموضوع لكن أكيد بتريا بعد الفاصل إن شاء الله علشان ألحق على الكومنتات اللي بتكتبونها وتشاركوني اليوم في ذكريات جدا حلوة وجميلة راح نسولف فيها. A777 حياك الله يا مرحبا الساع. وأكيد من الأشياء الحلوة في حياتنا دائما وأبدا هي الذكريات. عمر إن شاء الله راح تشوف الذكريات الذكريات الذكريات، ولكن أي الذكريات اللي اليوم راح ننبش فيها، اللي اليوم راح نتكلم فيها وراح نسولف فيها. غريب الروح حياك الله، يسعد لي مساك يا أخوي وين ما تكون.

0: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.

0: في عالم السرعة. كليك. كليك.
1: يا مرحبا وسهلا. اسمع، انا وايد حاسه فيك الصراحه، وانا عارفه احساس لما يكون اول يعني ولد او بنت يتخرجون، فاكيد انا حاسه فيك 100%. واكيد اللي يسمعنا الحين على اثير امارات في ام في برنامج كليك يعني حاس باحساس الفرحه الجميله اللي ان شاء الله راح تكمل وتكون اكبر واكبر بالشهاده الكبيره. دكتور، مساء الخير وحياك الله ويا مرحبا، وشكرا أكيد لكل من انضم لنا في هذه اللحظات. مستمعينا، اليوم رح نتكلم عن ذكريات جميلة، ذكريات وايد حلوة، ذكريات عشنا معاها السنين وتمت ما شاء الله في بالنا وفي عقلنا وفي حياتنا. كل مرحلة في حياتنا أكيد لها ذكريات حلوة، لكن تبقى يعني ذكرى تخرج الثانوية العامة يعني مش مجرد شهادة نستلمها ويقولون نشوفكم على خير إن شاء الله، أو نشوف هذه المدرسة بسورها بإدارتها بمعلميها بزملائنا أكيد الطلبة. يعني في ذكريات تتم عالقة لسنوات طويلة خلال سنوات الدراسة، أكيد الواحد يعيش فيها أيام من يعني الدراسة ومن صداقة ومن مواقف يمكن في المدرسة صنعت شخصيتنا. فلو تتذكرون حفل تخرج الثانوية العامة اللي الكل كان يستعد له بطريقته الخاصة يحتفل فيه اليوم بشكل مختلف تماما عن قبل، يعني ما رح نتطرق وايد للفروقات أو الأشياء اللي اختلفت

من الحين لين اليوم، لكن أكيد نتفق على أن هذه الفرحة مليئة بالضحكات مع زملائنا، مليئة بالدعم اللي قدموا لنا المعلمين، بهلنا اللي وقفوا معانا في كل خطوة، كانت رحلة من اجتهاد والصبر. اليوم خلونا نتكلم ونفضفض وننبش بهالذكريات المليئة بالأشياء الجميلة الحلوة. وأبي أسألكم سؤال، بما أن نحن نعيش هذه الأيام الحلوة مع عيالنا أكيد وبناتنا، خلوني أسألكم شو أجمل ذكرى أو موقف بعد الحين موجود؟ يعني خلنا نسأل أسماء، بنت أسماء جاوبينا يا بنت أسماء، وكل اللي يسمعنا من الخريجين شو الذكريات الحلوة اللي طول السنة تمت معاكم وذكرتوها في حفل التخرج، تخرج الثانوية العامة؟ شو الأشياء اللي بعدها موجودة؟ والمستمعين بعد اللي يسمعونا وموجودين معنا في منصة تيك توك على إمارات FM، أباكم بعد تقولون عن الأشياء والذكريات الحلوة اللي لايت، يعني لو حد عندكم تخرج ترجع لكم الذكريات، تحسون لما تحضرون حفلات التخرج لعيالكم أخوانكم تحسون أن في حنين للذكريات الجميلة بتخرج الثانوية العامة. عبدالله يقول إحنا على أيامنا نوزع مشروبات على الفريج، كل واحد بحفلته بوناسته. خلنا نشوف أنت عبدالله مثلا أيام حفل تخريج الثانوية العامة، يعني اللي حضرتها اليوم مع أخوك ولا ولدك ولا بنتك ولا يعني شخص يعز عليك، اليوم شو الذكريات اللي تحضر في بالك؟ أما اللي جاي بمعدل 93 صراحة الكومنت يعني غير شكل. أحتاج منكم الذكريات الحلوة الجميلة اللي تتكلمون فيها وتسولفون معاهنا فيها عبر أثير إمارات FM في كليك، وتخبرونا عنها ونستانس معاكم ونشوف الذكريات والحنين للذكريات، خصوصا في حفل تخرج الثانوية العامة. وأكيد نبارك لكل خريجي وخريجات الثانوية العامة، وإن شاء الله يعني هذه البداية لطريق جدا جميل وحلو، راح تستانس وراح تشتاقون أكيد المدرسة وأنا متأكدة، لكن القادم إن شاء الله راح يكون أجمل وأحلى.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
0: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكليك غير. كليك.
3: ذكرياتك في الثانوية العامة سولفنا فيها على التيك توك، وإن شاء الله بقولها على الهواء. 777 يقول أحلى الذكريات لما دعوات الأستاذ بالتوفيق والنجاح ويشوفونا في أعلى المناصب. تخرجت ورجعت أدرس بالمدرسة اللي درست فيها، ما فهمت. عمر عبد الصمد مس النور، حياك الله. كل اللي له علاقة بالدراسة أبي أفقد الذاكرة في خصوصه. ليش ليش ليش ليش؟ عليكم السلام والرحمة، حياكم الله ويا مرحبا السلام بكل اللي تواجد معايا من خلال طبعا التيك توك. نودي تقول أكبر أكيد الاحتفال والسوالف والجمعة كلها أيام جميعا. شكله ما عندكم ذكريات، ما تشوف حد يقول لي ذكرى شي يعني. يعني صرت أستاذ. أوكي. عمر يقول درست في مدرسة ولما كبر أخذ مهنة المعلم ويدرس في نفس المدرسة اللي درس فيها. والله هاي ذكرى وايد حلوة الصراحة، شيء وايد حلو. أحس حمد عليك السلام والرحمة، حياك الله. أحس حلو حلو الشيء عمر. جبرني الشوق، أيام جميلة اكتسبنا فيها مهارات أصدقاء ومنها انطلقنا للحياة العملية. لحظة التوتر كربون يقول لحظة التوتر في التخرج، كيف أروح أستلم الشهادة بدون ما أطيح فعلا؟ وأطلع شيء يعني مرتب. أبو ماجد مس النور، حياك الله. درست هندسة كهرباء ونفسي في الطيران. والله وقت التكريم كان لازم أستلم شهادة ونادوني من التوتر طحت على المسرح، لا إله إلا الله. أشياء حلوة جميلة في لحظة ولقطات حفلة التخرج الثانوية العامة. أحمد يقول يعني ما استفدت. ليش يا أحمد ليش ليش؟ أحس وايد ذكريات. أحس لحظة حفل التخرج من الثانوية العامة فيها يعني أكثر شيء تكون فيه مشاعر زعل شوية على مشاعر وناسة. وناسة إنه كبرنا وبنروح للجامعة وبندرس بأريحية أكثر عن المدرسة. زعل ان نحن هل يا ترى راح نتلاقى مع ربعنا، تجمعنا مثلا الوظائف الجامعات، هل نحن راح تجمعنا الصدف مع مدرسينا ومدرساتنا، هل نحن يعني بنرد مرة ثانية لهالمدرسة بنشوف عيالنا اللي تزوجنا وكبرنا بيدرسون في نفس المدرسة اللي نحن درسنا فيها ولا لا. بنت محمد حياة الله، نور نورك يا مرحبا بك. في من الأشياء الحلوة والمواقف الحلوة اللي مثلا تكون أنت دارس في المدرسة وربيعك معاك في المدرسة وتتخرجون من الثانوية العامة وتروحون للجامعة وتأخذون هالوظيفة وتتزوجون وبعدها تكتشفون أن ولدك مثلا ربيع ولد ولدك. أحس بعد من الأشياء الجميلة الحلوة جبرني الشوق على أيامي ما في تكريم. كنا نحن البنات علبة مكنتوش ونوزعها لبعضنا ليش ما كان عندكم حفل تكريم؟ أحس يعني كل الخريجين الثانوية العامة عندهم حفل يعني بالأول والحين ما أعرف كيف جبرني الشوق أنتي لا. أي بعد من الذكريات اللي ما حد وده يتذكرها صح؟ زين خلونا ناخذ أمنيتي كانت بحفل. صدق في ناس ما سووا لهم حفل تخرج في المدارس؟ حس ما أدري يعني استغربت. يلا خلنا ناخذ الفاصل وارجع أتواصل معاكم أكيد على إمارات فام.

بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك

حياكم الله في كليك، وخلونا نروح لفعالياتنا في بوظبي. حمد، الإذاعة من بوظبي. شكرا 76، يمكن هذا يعني عاشر كومنت الصراحة إذا ما كان 20. شكرا. فعالياتنا اليوم بنسولف عن حفل وأمسية استثنائية مع أسطورة الغناء العربي قيثارة الشرق، اللي هي طبعا الفنانة أصالة نصري، اللي راح تكون في سبيس 42 أرينا في 27 من هالشهر، صاحبة إحدى أقوى وأصدق الأصوات في العالم العربي، واللي يجمع فيها بين قوة ورقة وإحسان.

0: على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت؟ بنزل الحين.
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
4: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

0: حياكم الله مستمعينا عبر أثير إمارات FM، وتحية أكيد لكل من يسمعنا من خلال هذه الموجة اللي دائما وأبدا تنطلق من شعار تسمع وكأنك ترى. علشان أنتوا تسمعونا في هذه اللحظات لازم نخليكم تشوفون معنا فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي 2026، واللي راح نسمعه ونستمتع فيه ونشوف الجديد في هذه الفعالية اللي تقام في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي. ومعي أكيد على الهواء مباشرة زميلي عبد الله المقبالي. مساء الخير عبد الله وحياك الله.
1: مسيتي بالنور والسرور زميلتي بدور، مسي عليك ومسي على كل من يسمعنا في هذه الأثناء، بالأخص مستمعي برنامج كليك اللي يوم يوميا من الاثنين للخميس من الخمس إلى سبع المساء.
0: أحستي من صوتك في أشياء وأمور وشغلات راح تخبرنا إياها عن فعاليات صيف أبو ظبي.
1: الله، طبعا أنا من صوتي يبين الحماس اللي أنا فيه بصراحة. اللي ما يب صيف بوظبي بعده عند الفرصة لين شهر 8، فعاليات صيف بوظبي ما تنتهي. الألعاب اللي موجودة هني كثيرة أمانة، لا تعد ولا تحصى، لكل محبي الرياضة بكل أنواعها. بي هني بيستانس، سواء أنت ولا حد من عيالك ولا الصغار والكبار. في الفعاليات مناسبة لكل الأعمار ولكل الأذواق ولكل المستويات أمانة. ولكن اللي لفت نظري أمانة هني ثقافة أبوظبي، أبوظبي للثقافة، ولا عندهم مسوين مكان جدا جميل أمانة للأطفال وللكبار. شو اللي مسوينه؟ جايبين الرياضة التراثية الإماراتية. هذا الشيء وايد لفتني. من ضمن الرياضات العالمية الرياضة الإماراتية حاضرة وبقوة، منها المطارح، منها التبه، يعلمونهم يثقفون الأطفال والكبار حتى الأجانب منهم وغير الأجانب اللي ما يعرف هذه الرياضة. ومن غير كذي القهوة العربية حاضرة وبقوة، ويانا اليوم يخبرنا عن سر القهوة في وسط الرياضة سيف.
2: حياك الله يا أخوي ومشكور وشرفتنا. نحن هني دورنا مجتمعي. أخوك سيف المعمري من قسم بيت القهوة تابع إدارة الثقافة والسياحة. نحن هني دورنا نشرح للعرب كيف طريقة إعداد القهوة الإماراتية ونعلم الكبير والصغير. لقينا تفاعل ما شاء الله كبير، المبادرة جميلة. لقينا الأطفال الكبار ما شاء الله اللي يوم يسوون رياضة يحطون عيالهم عندنا.
1: أيوة بالضبط، مو بس كذي، أنت مكانك استراتيجي، علف اللي بيركض بيت قهوة بيكمل طريقه
2: على الواجهة. نعم، نحن دائما والله إحنا مرحبين للعرب، ومثل ما نقول إن القهوة بعد تراها تعطي حافز للرياضة، ونحن مرحبين للناس. ودورنا مثل ما قلت دور مجتمعي، دورنا دور طيب الحمد لله.
1: ما جبت عيالك هني يلعبون هني؟
2: أنا لا جبتهم، وما شاء الله يسوون مطارح وتعلموا على القهوة وتعلموا على الفخار والرسم. الفعالية كاملة متكاملة، والله نحن نشجع الجمهور ونشجع ال

0: يعني الناس كلهم يجون يشاركونا في هذه المبادرة، مبادرة جميلة، صيف أبو ظبي الرياضي، مرحب للجميع.
1: يا سلام عليك يا سيف، بصراحة الدور اللي أنت تقوم فيه جدا مهم، ومثل ما سمعتوا مستمعينا وبدور الأجواء جميلة، الناس مستمتعة هني، مستمتعة بكل الأجواء أمانة، الرسم، الرياضة، اليمعة هني. اللي يبغي يسوي يعني خطة لنهاية الويكند ويحط هذا المكان في باله ويجيب عياله ويستانسون
2: حقيقة أمانة. عبد الله، يعني أنت أكيد الحين في قلب الحدث، فأكيد تشوف أن الرياضات الموجودة والفعاليات المتاحة والموجودة في طبعا أدنك هي تناسب الجميع، صحيح، فئات العمرية من الصغير للكبير.
1: صحيح، تناسب كل الأعمار وتناسب كل المستويات أمانة. لا يقول واحد والله أنا ما عندي لياقة وما في أسوي لا، موجودة الرياضة اللي تناسب مستواك فما في عذر.
2: حلو، احنا بنخليك تمارس شوية من الفعاليات الحلوة وبنرجع أكيد معاك في ساعتنا الثانية إن شاء الله، وتعطينا تشي رسالة. ياريت بس تسلط لي الضوء شوية على رياضات الأطفال، بما أنه يعني اليوم ما شاء الله تقريبا الروضة أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي مخلصين، فعطنا شوية وخلنا نحفز تشي الأم والأب يودون عيالهم ويستانسون بهذه الأجواء
1: بإذن الله إن شاء الله. تبغينا الحين نحفزهم ولا تبين الساعة الثانية؟
2: الساعة الثانية.
1: بس تمام، حاضرين الساعة الثانية وبنحفزهم إن شاء الله.
2: يعطيك العافية عبد الله. أكيد زميلي عبد الله المقبالي من فعاليات أكيد صيف أبو ظبي، وأكيد راح أرجع أتواصل معكم.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: مستمعين أكيد راح نتلاقى بالساعة الثانية، عشان تي ما باكم تروحون لا هالصوب ولا هالصوب، خلكم ثابتين معايا على نفس التردد على إمارات FM وأكيد على برنامج كليك، وإن شاء الله بقت لنا ساعة واحدة بنسولف فيها مواضيع كثيرة تخص المونديال وتخصنا نحن وتخص كل شيء. شكرا شكرا أكيد لكل اللي كاتب لي معاك وياسين ونتريا المواضيع. بنروح أكيد لطبعا أغنية وطنية ومن بعدها لمركز الاتحاد مع الموجز العالمي وبعدها إعلانات وبعدها راح نرجع أرجع معكم وأكمل مساء النور والسرور والسعادة روت، وحياكم الله ويا مرحبا السابق كل اللي راح ينضم لنا من خلال برنامج كليك.

0: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الحرب لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، والتفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وأي تسوية لن تكون على حسابها. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكان على مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وقال شريف إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا، وإن الولايات المتحدة سترفع بشكل فوري الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. قالت السلطات المحلية في كييف اليوم إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. الخبر الأخير، أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.

كليك. مساء الورد لكم مستمعين عبر أثير إمارات FM. وخلونا بما أن الدنيا كلها عايشة مونديال 2026، خلونا نحن ليش لحد يسوي لايك؟ ممكن أعرف السبب؟ ويلكم باك روت، حياك الله. وفعلا ليش اليوم أنتم مو بوايد في اللايف؟ ليش ما في شيء تفاعل اللي أنا دايما يعني شيء أستانس عليه وأحبه؟ فلتشي اليوم راقدين، شو السالفة؟ شكرا، بس صدق ليش راقدين اليوم؟ شوفي أعطوني الأسباب واقنعوني. ليش ما أحسكم وايدين يوم الخميس؟

حمد شكرا لك يعطيك العافية. لكن عمر ما يخص الحر جبرني الشوق. المفروض ان انتم مستانسين يعني نهاية الاسبوع. بس انا يعني هو شخص واحد اسمه سلطان صراحة اللي مرة كتب وايد عندك في اللايف صكنا بعين وخلاص يعني العاصمة اهلا وسهلا. يمكن من موضوع ناسين شيء اسمه مدرسة. لا خلصنا الموضوع نحن خلاص. شكرا للعاصمة تحياتي لك. بس انا عارفة ان انتو راح تكونون وايدين في اللايف وراح قمورة مساء الخير العوضية حياتي الله بنت العين مرحبا وسهلا نفذت طاقتي افا يا جبرني الشوق افا ايام باك اهلا وسهلا راعي الشور حياك الله. لا لا تحمسوا معايا لان احنا الحين بنسولف عن مونديال 2026 مسات ورد قمورة ونبي نسأل سؤال اباكم تجاوبون عليه. اهلين سارونا. السؤال يقول ليش دايما الناس تحس انها سعيدة لما تشوف بالذات مشاهدات المباريات المونديال؟ تحسون ليش؟ يعني ليش دايما نحس اي مونديال اي كأس اي يعني درع تشي نحس ان الموضوع مختلف الموضوع السعيد الموضوع الجميل وخصوصا اذا ما كنت بروحك تشوف المباراة حد وياك. وردة الجبل يا اهلا وسهلا. فاطمة زعابي انا عارفة انت شو بتقولين وانا فاهمة كل الكومنتات وحافظتها كل الكومنتات اللي راح تكتبينها بالذات على مونديال 2026. فلحظة شوي. عمر يقول يمكن عشان انها تضم جنسيات مختلفة. ليلى يا اهلا وسهلا. نودي تقول لأنه يعطيني الحماس فعلا. في دراسة مستمعينا تمت في 2020 أظهرت أن هناك مجموعة من الباحثين أكدوا بأن لما الواحد يشوف المنافسات الرياضية بالذات عبر الشاشة تأثر بشكل وايد إيجابي على شعور الشخص بأنه راضي عن الحياة وجودتها. لكنها ممكن تقلل من الشعور بالوحدة مثل ما يعني يحس بها ويشعر بها في أي حضور لمناسبة شخصية. راشد يقول الصراحة لأن نشوف لعيبة ومواهب جديدة. جبرني الشوق تقول أن الحماس ونفرغ فيه طاقاتنا نصارخ يطلع كل شيء في داخلنا. راشد يقول الحماس. ليلى شو صح؟ انزين. فيقولكم حدث الناس على يعني حث الناس على حضور فعاليات رياضية ممكن يكون سهل وايد في انه تكون يعني تحسين صحة العقلية. ممكن ان انت لما تشجع الناس على ان يشوفون مثل هذه المباريات ممكن ان توجد طريقة تواصل بينك وبين الشخص اللي معك. او ممكن نقول مثلا لو انت قاعدة تشوفين المباراة وربيعتك معك قاعدة تشوف المباراة متفر باي مكان يعني في الدوام في اي مكان او في كوفي او شو ما كان وانتو شوي يعني كنت ثلاث اربع بنات وواحدة منكن شي ماخذة وضعية شوية زعلانة صاير موقف من قبل ما تشوفون المباراة فحماسكم وتشجيعكم لنفس الفريق ممكن انه يعني يقلل من هذا الزعل. فحلو هي طريقة للتواصل بعد طريقة وايد حلوة وممتعة تقدرون من خلالها انكم انتو تتنافسون. ايضا التشجيع الرياضي وايد حلو لما انت تشجع فريقك تحس ان تقديرك اعلى بالذات لما يفوز فريقك لكن لما يعني يخسر هني عاد انت تعصب وتزعل وتحس انك انت بروحك وتحس ان ما حد وياك مشجع وانك انت بس الوحيد اللي خسران بين كل اللي موجودين اللي يشجعون الفريق المنافس وفايز عليك. بنت العين حياك الله. نودي مرحبا. فعلا اكيد لما يكون موضوع يعني بمنتخب الامارات اكيد يعني تعلى روح الوطنية واي فريق ممكن ان الواحد يشجع بعد يحس انه يعني فريقي وبلادي وقاعدين يلعبون بالطريقة الجميلة الحلوة. فحلو هاي بعد من الأسباب اللي ممكن إنها تمسك فيها بالترابط الاجتماعي ولما الواحد يشجع خصوصا من أفراد عائلتك معك تلاقي إنه يلعب معك بالتشجيع هذه من الأشياء الحلوة الجميلة جدا.

0: بودكاست. رجعت لكم من جديد مستمعينا ومع أكيد زميلي عبدالله المقبالي المتواجد في فعاليات صيف أبو ظبي. الله الله على الحماس على الأصوات اللي عندك يا عبدالله، يا حظك.
1: نعم يا حظي، حظي بس أتمناش تكوني موجودة يا بدور
0: إن شاء الله الأسبوع الجاي.
1: إن شاء الله بإذن الله. والحين بعد أنا أوجه دعوة للمستمعين أنهم يجون صيف بضبي الرياضي اللي موجود في أدنك لغاية 30/8. حلو. الفعاليات بدور حدث يعني من اليوم لين آخر يوم في في في الفعالية.
0: يا سلام.
1: أهم شيء أنا أبغي ألفت النظر وألقي الضوء على الفعاليات الخاصة بالأطفال. ليش؟ لأن الأطفال هم يجيبون أولياء أمورهم.
0: صحيح.
1: أمانة. إنزين خلينا نقولهم الفعاليات اللي موجودة هنا. عندهم فعاليات الرسم موجودة هنا، فعاليات الطين لازم يشكلون، يحبون الأطفال يلعبون بالطين ويشكلون أشياء، يشوفون ناتج بإيدهم شو سووا. من غير كذي الطرابيش يصنعون من الخيوط طرابيش، من غير كذي يصنعون تلي، يعلمونهم كيف يصنعون التلي ومراحل صناعة التلي ومراحل صناعة الخوص. من غير كذي فيه اللي هو العرض بالدمى، يجون يستمتعون بكل الأعمار، يجون يصنعون الدمية الخاصة فيهم ويجون يمثلونها. الكيرم، الكيرم موجود بعد. أنا بشوف اللعيب الأطفال هني بأخذ معاهم لقاء شوية وبشوفهم هم يلعبون وبشوف مستمتعين ومستمتعين. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مستانسة؟
2: ايه.
1: أول شيء شو اسمك؟
2: أسيل.
1: أسيل. أسيل شو تلعبين؟
2: ألعب التيلة.
1: كيرم؟
2: تيلة.
1: تيلة تلعب تيلة. تلعبين كيرم ولا تيلة؟
2: كيرم.
1: كيرم. زين منو فاز؟ ول
2: أنا الحين قاعد أنا الفايزة.
1: كم يمعتي؟
2: هذا الأسود جمع ثلاث أسود هي العشرات، هذا 30، الأبيض 25، وهذا 15، خديت 40.
1: ما شاء الله أنت غلبتيهم.
2: هي.
1: يا سلام عليك. ناس ما سمعنا أسيل مستمتعة بالكيرم والأطفال بعد مستمتعين أمانة بالفعاليات اللي موجودة هني. الأهالي موجودين ويايبين عيالهم. من غير كذي القصص بعد، اللي يحب القراية القصص موجودة، واللي يحب الرسم واللي يحب العيالة فقرة جدا مهمة، يعلمونهم كيف الرزيف. الأطفال بيستمتعون بكل الفعاليات اللي موجودة هني، التراثية، العالمية، الشعبية، شو ما يبون بيتعلمون. فكرة القدم يحبون الأطفال كرة القدم في ملعب خاص فيهم. كل والأمن والسلامة، أبغي أنوه على الأمن والسلامة موجودة وعالية جدا في أدنك أمانة. القائمين على هذا الحدث قائمين بدور جدا كبير علشان الناس يوميون يستمتعون وهم مطمنين أمانة.
0: صحيح. خلنا بس لأنه وايد كومنتات على طبعا اللايف يسألون وين المكان وهل في دخول للكبار والتوقيت. عطنا من أول وجديد التفاصيل.
1: هلو. ممتاز. المكان في أدنك طبعا، بدأت الفعالية من 6/6 وبتستمر لغاية 30/8 في أدنك أرض المعارض. الفعالية من الصبح، أول الصبح إلين الساعة 12 في الليل. كل الرياضات موجودة. هي اللي يبغي يحط هذه الوجهة في جدولة في نهاية الأسبوع يجيب الصغارية أسميهم بيستانسون. والله بيستانسون
0: فعلا، خصوصا عبدالله بعد المكان اللي أنت فيه يعني مساحته كبيرة، واليهال أحيانا من يعني يفرغون طاقتهم بالركض بالمشي، بتحس وايد الأجواء حلوة
1: فعلا. بدور هذه النسخة الأكبر من صيف بضبي أمانة. من غير كذي في رياضات جديدة دخلت النسخة هذه، شركاء كثار أمانة دخلوا، المطاعم موجودة، الملابس موجودة، مضمار جري مساحته أو طوله 1.5 كيلو حوالين هي حوالين المعرض كامل. فالمعرض فيه رياضات متكاملة أمانة، الريشة، البادل تنس، الحين البادل تنس صايره هبه الفتره هذه. زين الصغار والكبار امانه يلعبونها.
0: صحيح.
1: شو ميزتها بدور انهم ان اللعبه هاي يعني مجتمعيه اكثر، جماعيه اكثر.
0: صح.
1: يعني بعيدة عن المنافسة، بعيد عن هذا، لا الواحد يوم يلعبها يستمتع أمانة.
0: صحيح. عبد الله أنا برجع لك في رسالة ثانية إن شاء الله خلال الساعة، فشاكرت لك أكيد هذا المجهود، ورح نرجع ونستمتع معك في رسالة ختامية لفعاليات صيف أبو ظبي الرياضي. مستمعينا أكيد رح أرجع وأتواصل مع زميلي عبد الله المقبالي وأرجع أتواصل معاكم أكيد، لكن بعد الفاصل.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

في عالم مليء بالأصوات والأزعاج أصبح الهدوء شيء ندور عليه أكثر من إن نحن نعيشه. الهدوء مش مجرد إن يغيب الكلام ولا مكان خالي من الأصوات بس. الهدوء هو شعور عميق بالسكينة يخلي الإنسان دايما قريب من نفسه وقريب من راحته. أحيانا نعتقد أن القوة دائما في أن الكلام وايد يكون أو في أن نثبت أنفسنا أمام الغير بأشياء من الكلام، لكن دائما الحقيقة أن بعض المواقف اللي تواجهنا ما تحتاج إلى أن أنت تكون في هدوء. الهدوء في هذه المواقف يعطينا فرصة أن نحن نفكر قبل ما نتكلم، أن نستوعب قبل حتى لو أن نحن بنحكم، علشان نشوف الأمور بوضوح قبل ما نتخذ أي قرار. كم مرة يلي تسمعني كنا وايد معصبين وكنا نقول كلمات وايد نندم عليها، بس لما نهدى شوي نكتشف أن الصمت في هاللحظة كان أجمل أحلى رد، وأن الهدوء أنقذنا من أشياء كثيرة ممكن أن نحن نندم عليها.

الأجمل من هذا أن الإنسان لما يهدأ يسمع أشياء ما يسمعها بوسط الإزعاج، يسمع صوت قلبه وصوت أحلامه وأفكاره الحقيقية، لكن تكون عنده فرصة أنه يلاقي نفسه ويراجعها ويشكر الله على نعمة ويرتب حياته من جديد.

الهدوء، الهدوء يا سادة ما يعني أن الواحد ضعيف ولا هو نوع من النضج. مش كل مرة بنقول أن مش مضطر أنك أنت تدش في أي معركة، مش كل معركة لازم أنك أنت تخوضها، مش كل كلمة لازم يكون لها رد. أحيانا يكون الابتعاد بهدوء أعظم انتصار، ويكون الصمت أبلغ من ألف حديث. خذوا لحظة من يومكم بعيد عن التليفون، عن الأخبار، عن كل شيء شتتكم، يلسوا شوية مع نفسكم وتأملوا، فكروا، استمتعوا بالهدوء، اكتشفوا إن الراحة اللي أنتوا تدورون عنها برا هي أصلاً موجودة داخلكم طول الوقت. ولازم تعرفون إن الهدوء مش هرب من الحياة، لكنه طريقة وايد حلوة إنك أنت تعيشها بسلام. كل اللي يكون قدامك مزدحم، أنت لازم تحافظ على مساحة هادئة، مساحة هادئة من قلبك أنت، علشان هالمساحة تمنحك الطمأنينة والقوة دائما. فنعرف شو معنى الهدوء ونسويه، ونسوي هالمساحة اللي دائما تخليها جميلة بالعلاقات بينك وبين الآخرين.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: برجع أقرأ كومنتاتكم الجميلة عن الهدوء اللي كان في فقرات من القلب، لكن الحين خلونا نروح شوية من منطقة الهدوء لمنطقة الحماس والتحدي أكيد في الألعاب الرياضية، مع طبعا فعاليات صيف أبوظبي وزميلي عبدالله المقبالي. حياك الله في الرسالة الختامية ويا مرحبا بك.
1: يا مرحبتين فيك يا بدور وفي كل من يسمعنا، وين الحماس يا مستمعين سواء كنتوا تسمعون أو تشوفون الحلقة عبر تيك توك لايف إمارات إف إم راديو. الحماس موجود وين؟ يوم نقول حماس، الحماس موجود في صيف أبوظبي الرياضي في أدنك، طبعا مفتوح من الساعة 6 الصبح لين 1 في الليل.
0: عبدالله يردون عليك في التيك توك يقولوا لك احنا موجودين نسمعك،
1: تعالوا وينكم، انا بسوي لقاءات وياكم، ابى اشوف الحين تعالوا لي وين في النص، انا موجود.
0: حلو،
1: بتحصلوني امشي بالمايك.
0: حياك الله.
1: الله يحييك يا رب. زين، نقولكم الفعاليه مستمره، الفعاليات جميله جدا، الحماس موجود من الصبح لين الليل. كنت ابى اذكر شغله بعد، ترى حتى المبارزه موجوده، حتى الجيجيتسو موجوده، حتى الالعاب الالكترونيه ايضا موجوده، مساحه ومنطقه كامله للعب الحر خاصه بالاطفال بعد موجوده، اماكن تجمع العائله، المطاعم ايضا موجوده، المحلات موجوده، فالمكان منوع في كل الاشياء. في ملعب توني استفسرت عن مكان خاص بالنساء، في ملعب بادل خاص مسكر للنساء يقدرون يجون ويلعبون.
0: هذا المطلوب.
1: بيلعبون على راحتهم، ما حد يضايقهم ولا حد بيسوي لهم شيء ولا حد بيقول لهم شيء.
0: حلو.
1: بيجون بيستانسون.
0: هذا حبيته.
1: انزين، من غير كذي اللي لعبه التبه، لعبه الالعاب الاوليه، لعبه التيله، ولعبه في شد الحبل ايضا موجوده هني. كل الالعاب في الالعاب هاي مال المربعات، هاي اللي واحد اثنين اللي ينقزون ريل عقب ريلين، شو يسمونها هاي اللعبه؟ عرفتوها انتم
0: شو اسمها
1: هذه اللعبه؟ انا
0: اللي تفر الحصى على الارقام، صح؟
1: ايوه بالضبط. هذه بعد موجوده، بيستانسون فيها صراحه.
0: هذا اي واحد يبي يرد لذاكرته اول،
1: أيوة،
0: يلعب هاللعبه الصراحه.
1: بالضبط، يجون ويستمتعون.
0: يقولوا لك لعبه قيس.
1: القيس؟ لا مو بالقيس.
0: أوكي.
1: الحين لازم، لان هني الالعاب بعد كل لعبه موجوده عدالها لافته وشرح لهذه اللعبه.
0: اوكي زين، بس بعلق على شغله باللايف، لان في حد كتب اذا للبنات اماكن مخصصه نحن شو اتوقع انه روت الفعاليه كلها لكم، كلها للشباب طبعا. خلونا نحن شيء من هاللعبه انتي بروح برواحنا نحن، يعني ميت يقولوا لك لعبه ميت؟ لا صح،
1: لعبه ميت غير لعبه ميت. هي لعبه الصقله او القحيف، شيء من هالالعاب
0: بنشوف على الكومنتات.
1: طيب. وشيء بعد لعبه الدومينه، نط الحبل. والدحروي، الدحروي اللي هو الرنج التاير اللي يمشي سيده لين النهايه ويرد فيه.
0: هي اللي كان هذي. اقوى واحد سبورتي يلعبها.
1: اوه معروف عاد انا ايش الايام.
0: يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك يا رب. نطل اليونيه عاد، تعال البس اليونيه وتم منقز ليه ساير وراد عاد. لا وين في الرمل هني الصعوبه والتحدي. يوني اليون كلهم يوني يفرغون طاقتهم مني، خاصه الاطفال، انا وايد مركز بالاطفال لان اليوم يعني نحاول نبعدهم شويه عن الاجهزه الالكترونيه، نجيبهم هني ويستمتعون يفرغون طاقتهم، لان الياهل الطفل يوم تجيبه يلعب ويفرغ طاقته هني، حتى هو يعني يبني نفس بنفسي عضلاته، جسمه، عقله. ايوه بالضبط، اللياقه جدا مهمه. فهذه نصيحه لكم، تيون تمارسون الرياضه الاندور، مكان مكيف امانه، 48 الف متر مربع مساحة المكان، أكبر نسخة نفس ما ذكرت، وألعاب جديدة.
0: إنزين عبدالله، بما أنك موجود وأنا أسمع صفارة الحكم، قلنا الألعاب اللي تشوفها حاليا في المكان اللي أنت فيه.
1: أشوف لعبة كرة القدم.
0: حلو.
1: الكركت.
0: حلو.
1: الطائرة. كرة الريشة. السلة.
0: أوكي.
1: من غير كذي المبارزة.
0: حلو.
1: الجيجيتسو. في حلبة اليو اف سي، العاب المصارعة او القوة البدنية.
0: حلوة هذه. يعني شو اسمه بفكر بفكر فيه.
1: لا حتى لا شو انا عندي وايد يعني قريت عن موضوع الرياضه واهم اهم رياضه اللي هي لعبه المقاومه. اي شيء فيه مقاومه هذه زينه لصحه الناس او صحه الجسم.
0: صح.
1: في المستقبل انت يوم بتكبر في العمر تبغي جسمك يكون مشدود، تبغي فيك حيل، ابتدي اسري عدال شو يسمونه ممر ضوء يالس
0: مثلا.
1: لا تبغي جسمك يكون فيه حيل، فهذه افضل رياضه لعبه المقاومه انهم يمارسونها.
0: انزين اغلب الرياضات اللي تكلمت فيها عبد الله هي رياضات جماعيه يعني. نعم. ما تلعبها باستثناء طبعا الركض اتوقع اللي هي ممكن انك تركض روحك او تركض مع مجموعه. الحين انا مثلا اذا عندي جروب يعني مثلا بيو بحجز المكان يعني ولا شو الترتيب؟
1: ايون ايوه ايون يحجزون المكان ايون الحين وفي لازم يسجلون. يوم تسجل
0: اوكي على الابلكيشن صح؟
1: ايوه يكون عندك
0: ADSS اتوقع
1: بالضبط
0: هذا الابلكيشن
1: يسجلون ايوه يسجلون ويوم يدخلون يكون عندهم باركود هني يحجزون الملعب ويلعبون مع ربعهم.
0: حلو والله.
1: ويجون هي كل شيء منظم كل شيء مرتب امانه. بعد في مجموعه هني يسوون رياضه يعني جروب جري يجون خصصوا هذا المكان انهم يسوون حصه تدريبيه لهم امانه. يعني اشوفهم مجموعه كبيره من الشباب.
0: حلو حلو. احنا طبعا ما راح نختلف في موضوع اكيد مستمعينا بان جو يعني الامارات شويه حار واليوم علشان ما توقف في فترة الصيف تكون مستمر بأنك أنت تمارس الرياضة بكذا شكل ومع جروب أو انفرادي. مجلس أبوظبي أكيد الرياضي يوفر لك هذه المساحة المغلقة المكيفة بأنك تستمتع فيها أكيد. أنا يعني أشكرك عبد الله، يعطيك ألف عافية زميلي عبد الله المقبالي من طبعا فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، وإن شاء الله على خير نلتقي وتكون موجود إن شاء الله يوم الاثنين مع مستمعي أثير إمارات فم في برنامجك لك. شكرا عبد الله.
1: بإذن الله. شكرا
0: حياك الله. طبعا أكيد أنا شاكرة لزميلي عبد

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

خلوني أروح معكم مستمعينا لخلك جاهز، واليوم بتكلم عن أسباب طقطقة المفاصل. متى لما تطقطق مفاصلك، متى يتوجب عليك أنك أنت تبدأ في أنك أنت يعني تروح للدكتور؟ أسباب، أول شيء طقطقة المفاصل، هناك الفصال العظمي اللي ممكن أنه يعني يكون المفصل خشن بشكل متزايد، فذلك يعني خشونة المفصل بسبب فقدان أكيد الغضروف أو تطور الانفصال العظمي، الأمر اللي ممكن أنه يودي إلى ظهور أصوات صاخبة من مفاصلك لما تتحرك. راعي الشور. حركة الأربطة، تتكون هذه الحركة من نسيج ضام ليفي قوي يربط العظام بعضها البعض، وممكن أن تكون الأربطة ضيقة، وممكن أنها لا قدر الله تنفجر لما تتحرك بشكل مفاجئ أو تجور بزاوية غير عادية، ويمكن أنها الصوت مصحوب بألم أو قد يسبب الألم، ما يسبب لك أي ألم على الإطلاق. عامر النهدي حياك الله. عندكم بعد العلاج الطبيعي، يمكن وايد من الإجراءات العلاجية والتدليك تصدر صوت طقطقة لما يتحرر المفصل الضيق أو يحركها، واللي يخليه أيضا يكون من أسباب طقطقة المفاصل. متى لازم أنك أنت تروح، يعني متى يكون الأمر مقلق ولازم تروح عند الدكتور؟ لما تزور الطبيب إذا كانت طقطقة مفاصلك مصحوبة ببعض الأعراض الأخرى واللي تتمثل في الألم، في التورم، في الكدمات عفوا، وعدم قدرتك على الحركة، هني أنت لازم أنك أنت تتحرك. صح؟ صح. وسلامتكم إن شاء الله، وما فيكم إلا كل عافية يا ربي.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
2: جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة واستمتع بخصومات من 30% ل 75% لتشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل. لا تفوتون عرض الهوم ريفرش لفترة محدودة. زوروا هومز ار اس اليوم.

إنزين، كان في كومنتات وايد حلوة عن الهدوء، جميلة، والأغلب أشاد بهذا الهدوء اللي دائما وأبدا نبحث به وندور عليه. وأتوقع أن يعني كفينا ووفينا في موضوع أن نحن نقول لكم وين راح تلاقون هذا الهدوء البسيط الجميل الحلو. كل اللي كانوا متواجدين معنا على السماء، شاكرة لكم أكيد تواصلكم واستماعكم الدائم لإذاعة إمارات FM، وإن شاء الله دائما وأبدا نلقاكم على خير عبر هذه الإذاعة اللي تجمعنا معا في طبعا برنامج كليك. وشكرا أيضا للي كانوا موجودين معنا ومنورين معنا في التيك توك. صحيح ما كنتوا وايدين مثل ما أنا تعودت، لكن أكيد يعني حجة الغايب وعذرة معه. أمل أكيد كل أمل أن من الأسبوع القادم تكونون أكثر موجودين ومتفاعلين ومتواصلين. وشكرا أكيد لكل اللي كانوا معي من الساعة 5 لين الحين، شاكرة أكيد لكم، وإن شاء الله ألقاكم على خير دائما وأبدا عبر إذاعة إمارات في أنفك لك. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا. إجازة حلوة وسعيدة، إن شاء الله تستمتعون بها، واستودعتكم الله، والله يحفظكم.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: سلام يا النايف اللي ما حد انطالك، يا الحر اللي ستل الجنحان في جوه، عندي رسالة

0: في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية. ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا دوليا منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومات على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعتزم مجموعة مدن القابضة تنفيذها في منطقة الظفرة، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. أعلنت وزارة المالية إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية والمتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، ويهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة مشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان. ساعة كاملة إن شاء الله معاكم على الهواء مباشرة، نعرض فيها حالات مرضية متنوعة. فحينما يصل الخير إلى تلك الأسر المتعففة يصل معها الأمل والسعادة التي يزرعها عطاؤكم الخير، مهما كانت الصدقة كبيرة أم صغيرة، كثيرة أم قليلة، فالعطاء يقاس دائما بما نشعر به حتى نعطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال أيضا: رب درهم غلب 100,000. فنحن في دولة العطاء، وأنتم أهل الخير والكرم والنخوة. هي ساعة مكونة من 60 دقيقة، ولكن قدرها عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك بكثير. فنقول: يا باغي الخير أقبل، واستمع وتدبر في قوله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إنفاقا بما نقدر، خالصا لوجه الله تعالى، كاملا عنده. أرحب أيها الكرام باسمي وباسمكم بضيفنا الدائم الكريم الأستاذ معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان.
1: الله يسعدك دكتور،
0: حياك الله يا أبو زايد،
1: الله يكرمك،
0: يعطيك الصحة والعافية. والتحية الكبيرة لمخرجنا المتميز الأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، التوفيق لك إن شاء الله في كل برامجك وفي كل حياتك إن شاء الله. ونعطي الميكروفون للأستاذ الفاضل أبو زايد حتى يطلعنا عن حالاتنا لهذا الأسبوع، ويخبرنا إن شاء الله عن يعني الأرقام المستهدفة أيضا. تفضل.
1: الله يسعدك دكتور، جزاك الله خير، مسي عليك ومسي كذلك على مخرجنا المتألق خالد الشامسي أبو عبد الله، اللي بإذن الله تعالى اليوم يكون قائدا فعلا لهذه الحلقة الجميلة بإذن الله تعالى، التي نتنقل فيها ما بين قلوب المحسنين بإذن الله تعالى وأصحاب الأيادي البيضاء، ونمسي كذلك على أصحاب القلوب البيضاء والأيادي كذلك التي تمتد فعلا لتزرع معاني العطاء في حياتنا. اليوم دكتور عندنا 3 حالات، والثلاث الحالات حالات جديدة. الحالة الأولى لمسن أرمل غير قادر على العمل ويعاني من ورم خبيث، ويحتاج إلى فحوصات طبية عاجلة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة لكي ينطلق إلى الرحلة العلاجية، 25,000 درهم. الحالة الثانية لأم ل3 أبناء، هذه الأم تعاني من نزيف حاد في الرحم، وحالتها الصحية تستدعي إلى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل، 27,000 درهم. تفصل ما بين، لا أقول الأم فقط، حتى أبنائها 3 من الحياة الجميلة والسعادة التي تعم على أهل هذا البيت
0: إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله. والحالة الثالثة لرب أسرة يعاني من تليف في الكبد مما أدى إلى نزيف حاد ومتقدم في الجهاز الهضمي، حالته الصحية حرجة جدا وتهدد حياته بالخطر، هو الآن بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة عاجلة عاجلة لوقف النزيف، 24,500 درهم. اليوم بإذن الله تعالى يعني نناشد أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء بأن يقفوا مع هذا المسن، وكذلك مع الأم وثلاث أبنائها، وكذلك رب الأسرة، على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة المباركة مع السادة المستمعين الأفاضل والسيدات المستمعات الفاضلات، إن شاء الله نصل إلى هذه الأرقام المستهدفة ونزيد عليهم إن شاء الله أيضا كما جرت العادة في هذا البرنامج إن شاء الله رب العالمين. أيها الكرام، يعني الصدقة قد يعتقد البعض بأنها فقد للمال، أن المال يعني يخرج من جيبك خلاص هو انتهى، صار في عالم المجهول، ولكن اعلم أنك تتعلم نتعامل مع كرم إلهي من الله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا كثيرة. يعني الله سبحانه وتعالى يعوض في الدنيا قبل الآخرة، وهذا كرم رباني، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. أبو زايد اليوم شو محضر لنا؟
1: والله دكتور يعني
0: ما هي رسالتكم في
1: الرسالة؟ ما شاء الله عليك، أنت أبدعت في مقدمة وأبدعت
0: بالآيات
1: الجميلة، وأبدعت بكلامك الرائع الذي تنقلنا فعلا فيه يعني بآيات ترسل إلى قلوبنا معاني العطاء. يعني من ضمن مثل ما تذكرنا سبحان الله قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه بس اللي بوصلها رسالة. يعني اليوم احنا نتكلم على مضاعفة مالك، حصول البركة، الزيادة، النماء. يعني الله سبحانه وتعالى لما نتعامل معه، احنا نتعامل مع بنكه الذي هو أعطانا من ذلك البنك، والذي رزقنا الله سبحانه وتعالى
0: لا ينفذ.
1: نعم. فلذلك

0: اليوم أنا أقول لكل إنسان والله الذي لا إله إلا هو، هذه الأموال الذي أعطانها يا الله سبحانه وتعالى هو اختبار لنا، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا هذه الأموال فيما اكتسبناها
1: وكيف أنفقناها. نعم.
0: تخيل معي دكتور، والله العظيم مرات لما أنا أقف مع نفسي ننظر أن الشيطان يأتي يحاول أن يكسلنا، يحاول أن يدخلنا في أبواب كثيرة ما يريدنا أن احنا ننجح في هذا الباب. وأنا سبحانك ربي لما أتذكر يعني فيها قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
1: الله أكبر
0: وأكن من الصالحين. يعني أصبح هذا الإنسان الذي تحسر، هني اختلف فيها المفسرون، أصبح يقولون هل هذا الذي يعني يقول يا ليتني أرجع مرة ثانية عشان أتصدق، لأنه لربما أن يكون هو يعني ينعم بهذا الخير، يعني الله فتح عليه أنه يتصدق للناس، فلما رأى الخير اللي قدمه تمنى أن يرجع مرة ثانية
1: لكي
0: يكثر من الصدقة. أي فلذلك أنا أقول لك الواحد مش بس وأكون من الصالحين، يعني عشان تكون من الصالحين فتح الله لك أن تصدق تصدق سبحانك ربي. فلذلك أقول لكل إنسان اليوم يمكن أنت اليوم تصنع أثر، لكن السؤال اللي أنا أقول لك إياه وحطه وجاوبني بقلبك، شو نوعية هذا الأثر اللي أنت قدمته لهؤلاء الناس؟ هل هو الأثر الذي يحبه الله والرسول؟ فلذلك على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، مسن غير قادر على العمل يعاني من ورم خبيث 25,000 درهم، أم لثلاثة أبناء تعاني من نزيف حاد في الرحم وتحتاج إلى مبلغ 27,000 عشان تسوي العملية الجراحية المستعجلة فيها، ولا ننسى رب الأسرة اللي يعاني من تليف في الكبد ويحتاج كذلك إلى يعني حالته حرجة جدا دكتور، ويحتاج كذلك إلى إجراء عملية جراحية 24,500 درهم. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة.
1: نحن باقي معانا ثواني معدودة أيها المستمعين الأفاضل، 30 ثانية بالضبط، هذا عبد الله يأشر لي حتى نخرج في هذا الفاصل ونرجع إن شاء الله لنستكمل معاكم إن شاء الله هذه الحلقة المباركة والرسالة العظيمة التي نحملها في هذا البرنامج، نتمنى أن تكونوا معنا، فابقوا معنا أيها الأحبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان، برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.
1: وما زلنا معكم أيها الأحبة على الهواء مباشرة عبر الأثير. أرجع قليلا إلى الحديث اللي طراه أبو زايد الله يجزاه الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولاحظنا في المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هنا سؤالين حول المال، وهنا يجب أن نقف قليلا عند هذا المعنى لنتأمل ونتدبر هذه المعاني الجميلة حتى يصل المعنى لحضراتكم أيها الكرام. لأن اليوم عندما ننفق هذه الأموال ونكون بين يدي الله سبحانه وتعالى ونتكلم: أين أنفقت مالك يا عبدي؟ تقول: يا رب العالمين، أنا أنفقته في شيء يرضيك. واليوم يعني هذا المال أبو زايد هو أمانة بين أيدينا.
2: صحيح.
1: يعني هو يعني إن الله يرث الأرض ومن عليها.
2: صادق.
1: هذا المال لله سبحانه وتعالى، ونحن مؤتمنين على هذا المال، وبغض النظر كيف نحن بنتصرف فيه لازم نعرف أن نحن هذه مؤتمنين على هذه الأموال التي بين أيدينا.
3: سبحان الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتني بهذه القصة الجميلة دكتور. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها، ورأى في يدها درهم، والدرهم كان مصدي، وهي تقوم سبحان الله بدلكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شلي في يدك؟ قالت: درهم نويت أن أتصدق فيه. فقال: لماذا تدلكيه؟ يعني ليش تسوين بهالطريقة تنظفيه؟ قال: علمت أنه سوف يقع بيد الله قبل أن يقع في يد الفقير.
1: سبحان الله.
3: فأحببت أن يكون هذا الدرهم نظيف خالي من كل شيء. اللي بقوله لكل إنسان اليوم، الحقيقة اللي احنا نبحث عنها مثل ما قلت انت دكتور، بأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن هذا المال، يعني هذه دلالة ان المال أمانة عندك مثل ما ذكرت انت دكتور. يعني ليس لأنك انت تملكه خلاص هذا أصبح المال مالك، لا لا لا، إنما استودعه الله لك انت، وبهذه الطريقة ينظر الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى.

0: هل سوف تكون لها نصيبا للفقراء والمساكين؟ هل سوف تسعد أنت بهذه الأموال أرحامك أصدقائك وسوف تنسى نفسك كذلك من الصدقات لهؤلاء الذين يتألمون آناء الليل والنهار؟ اسأل نفسك اليوم هذا السؤال. لو قالوا لك اليوم هذه حقيقة لازم احنا نحطها في بالنا. مرات الواحد يقول أبو زايد يعني ليش أنت تتكلم بهذه الطريقة؟ أنا أقول حقيقة لأن احنا كلنا سوف نموت. تخيل معي أنك أنت
1: بعد عمر طويل, طويل
0: إن شاء الله. نعم بإذن
1: الله. الله
0: آمين آمين. فاسأل نفسك هذا السؤال. كنت عند واحد من الكبار في السن فقلت له خالي جزاك الخير ما شاء الله عليك, يعني من ما جاك عطيته؟ قال هو ما جاني الله أرسل لي.
1: الله أكبر.
0: أنا ما هو ما حد جاني, قال ما حد جاني الله أرسل له لي أرسل لي. بعدين ثاني سؤال قال كم بنعيش؟ تعرف كم دكتور عاش؟ والله العظيم 123 سنة.
1: بسم الله ما شاء الله, إن شاء الله نعيش مثله.
0: والله إنه يصلي بدون كرسي.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: توفاه الله وهو يصلي بدون كرسي, يعني يقوم يرجع عادي. لكن سأل سؤال قال لو كان هذا اليوم آخر يوم في حياتي كم سوف أعطي هؤلاء الفقراء؟ اسأل نفسك هذا السؤال, لا تجعل الإجابة ندم, اجعل الإجابة عمل
1: عمل
0: عمل نعم. عمل. فلذلك أنا أقول اليوم يعني حالات اللي مرينا عليها, حالة مسن أرمل غير قادر على العمل, يعاني من ورم خبيث ويحتاج إلى فحوصات طبية عشان بس نحدد الرحلة العلاجية, 25,000 درهم. وأم لثلاثة أبناء وتعاني هذه الأم من نزيف حاد في الرحم وحالتها الصحية تستدعي إجراء كذلك عملية جراحية بشكل عاجل, 27,000 درهم. رب أسرة الحالة الثالثة يعاني من تليف في الكبد أدى إلى نزيف حاد ومتقدم في الجهاز الهضمي وحالته الصحية اليوم دكتور حرجة وتهدد حياته. يعني اليوم هو بحاجة اليوم إلى أصحاب القلوب الرحيمة عشان يعمل هذه العملية الجراحية العاجلة عشان يوقف النزيف, 24,500 درهم. اليوم ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة. وصلتنا دكتور 300 درهم للحالات, وصلتنا كذلك 150 درهم للحالات, 200 درهم للحالة الأولى, 100 درهم للحالة الثالثة, و 150 درهم للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أرزق المتصدقين رزقا لا ينفذ وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد وجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك واسقه من كوثر نبيك وأسكنه فسيح جنانك. اللهم اجعل عطاياهم صدقة جارية تنير لهم قبورهم وتظلهم يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما مدوا أيديهم بالعطاء مد عليهم سحائب الرحمة والهنا وارزقهم سعادة لا تزول. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق واتساب ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة.
1: هذا الدرهم الذي ننفقه اليوم على هذه الأسر وهذه الحالات وهذه الأسر المتعففة التي معانا اليوم اللي ذكرنا إياها أبو زايد الله يجزاه الخير, هي يعني أسر متعففة اتجهت إلى القنوات الصحيحة, إلى الجمعيات الخيرية الصحيحة في دولة الإمارات. ويعني لا نعرفهم ولا نعرف أشكالهم ولا نعرف أسماءهم ولا يعرفون ولا يعرفون شيء عنا, ولكن هم الآن يستمعون إلى هذا البث ويرجون من الله سبحانه وتعالى من أن يعني تكون يعني الحنية والرحمة في قلوب من يستمع إلى هذا وإلى هذه الحلقة, لأن الذي يحيي هذه النفس يعني وكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتخيل أن هذا الدرهم الذي تنفقه أنت لكي يعني هذا الإنسان وهذه الأسر تجد مجالا لتقوم بهذه العمليات الجراحية, أنت تساعد في إحيائها, أنت سبب من هذه الأسباب المباركة إن شاء الله التي تزرع. يعني تخيل بزاد أن أحب الأعمال إلى الله, هذا السرور الذي
0: سبحانك ربي تدخل في قلب هذا المسلم. أنا أقول لك لكل واحد والله دكتور مثل ما أنت قلت يعني من أحياها والله قاعد أتشبه فيها كأنها روح قاعدة تحيي روح. تخيل

0: غير ذلك دعاء دعاء يكفي دعاء هذا المريض لما يصعد إلى السماء سبحانك ربي ويرسل الله سبحانه وتعالى جوابا وردا لهذا المسكين الذي يتألم المريض بأن يرسل الله سبحانه وتعالى أنت اللي تسمعني، يرسل اليوم فلانة وفلان أنهم سبحانك ربي يسمعون لهذه الحلقة عشان يعرفون أن في زاوية من زوايا هذه الحياة هناك ألام، بس هذه الألام لا ترى، هذه ألام تعاش بكل تفاصيلها.
1: صحيح.
0: اليوم دكتور لما استعرضنا هذه الثلاث حالات الإنسانية، والله العظيم كل حالة تحمل قصة، وكل حتى يعني رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى سوف تكتب في هؤلاء القصص الثلاث. اليوم الحالة الأولى لهذا الرجل المسن اللي أرهقه المرض بعد ما يعني أصيب بورم خبيث ومش قادر اليوم على العمل، واليوم هو بحاجة بس فقط إجراء الفحوصات العاجلة عشان يتحدد طريقة العلاج، لأن الحين أصبح الألم يتفاقم عليه.
1: الله يكون في عونه يا رب.
0: حياة سبحانك ربي 25,000 درهم. كذلك الأم اللي هي الثلاثة أبناء، أنا قاعد أتخيل وهي تعيش هذا الصراع مع نزيف حاد في الرحم، وضعها الصحي لا يتحمل التأجيل، تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل ليس فقط لإنقاذ حياتها بل لتبقى سندا لأطفالها. الحالة وهذه المبلغ اللي محتاجه 27,000 درهم. الحالة الثانية دكتور، الثالثة والأخيرة،
1: نعم،
0: رب أسرة يواجه خطر الموت بصمت.
1: لا حول ولا قوة.
0: تخيل معي، يواجه خطر الموت بصمت، تليف في الكبد، هذا التليف تسبب بنزيف حاد ومتقدم في الجهاز الهضمي، وحالتها اليوم حرجة وتستدعي عملية جراحية. يعني لا يخفى على الناس، قد تكون اليوم أنت الفارق بين حياته
1: هو الفارق
0: ومماته. نعم. فلذلك اليوم احنا نتكلم عن أرواح تنتظر منا وقفة. اليوم المبالغ لو كانت صغيرة أو كبيرة والله لا تنظر إليها، انظر في من وضعت عند الله سبحانه وتعالى. لا تأجل الخير، ربما اليوم عطائك يكون يعني أمل لحياة الآخرين. على 800-01-6 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة، ننتظر أصحاب الأيادي كذلك. نعم. التي زرعت الأمل في حياة الناس، مسن وأم لثلاثة أبناء ورب أسرة يناشدون الله سبحانه وتعالى، ثم أصحاب القلوب الرحيمة.
1: الجميل بوزايد أن يعني المنفقين دائما والمتصدقين والمتبرعين يرون في التبرع ما لا يراه الآخرون، يشعرون بقلوب يعني تكون هذه القلوب قريبة من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: الذي يتبرع، يعني مرت حالات معانا في البرنامج فضل الله سبحانه وتعالى، وكان من المتبرعين من يتبرع ب20 و30 و50 و100,000 في الحلقة.
0: صحيح.
1: من متبرع واحد.
0: صح.
1: هذا الشخص يعني ما الذي يشعر به؟ كيف يكون قلب هذا الإنسان؟
0: شوف سبحان الله، الذي يتعامل مع الله سوف يعرف قيمة الله
1: وما قدر الله
0: قدره. والله العظيم دكتور، لما يعني كان قبل فترة واحد من الأخوة يقول لي يا أبو زايد ضاقت بي الدنيا، قال لي ضاقت بي الدنيا، أنا أكلم منه أقول لمنه أدين منه، قال لي سبحانك ربي لجأت إلى الله في المسجد، وقال لي ورأيت العجائب من الله سبحانه وتعالى، كيف أرسل لي الله أهل الخير، كيف سبحانك ربي قضى الله ديني، كيف الله سبحانه وتعالى قدم لي اللي أنت ما تتوقعه. والله الذي لا إله إلا هو، لما يريد الله الخير للناس يرشده للناس، وهذه أنا رأيتها بعيني. اسأل نفسك هذا السؤال، كم أسعدت إنسان. اسأل نفسك هذا السؤال، اليوم أنا قادر أني أغير حياة هذول الناس ولا مش قادر؟ اليوم أنا قادر لو جاني الضيف ممكن أني أضيفه بشيء معين في حياتي، لكن في الحقيقة يقف الإنسان حائر بين حياته وبين مماته. في قصة جميلة ويعني رواها كثير سبحانك ربي من الأشخاص الثقة، قصة الولد كان مع أمه سبحان الله، والولد ماسك بخبزة في يده وفي صحراء، وسبحانك ربي قامت أمه تصلي، فيوم يتصلي خلت الخبزة في يد ولدها عشان ما يشغلها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. مر سبحان الله مقطع الطرق وسرق الولد وشرد. فسبحان الله يوم التفت أثرات أن الولد راح، فدعت الله سبحانه وتعالى، وهي سبحانك ربي في دخلت على إحدى القرى تبحث عنه، وهي ماسكة الخبزة الحين ما تبى تأكل، فشافت أن هذا الفقير يناشدها يقولها أريد أكل، فسبحانك ربي أعطتها الخبزة ورأت أن رفع يديه لله سبحانه وتعالى. والله ما أكملت إلا ذلك السارق جايب الولد ويحطه في القرية عند أمه، وهو لا يعلم أن التي كانت تصلي هي التي تصدقت، وهي التي كانت سبحانه ربي تقف أمامه.
1: صحيح.
0: أبا أقول لك الإنسان
1: هي سبب لتفريج الكربات والهموم.
0: نعم. أي نعم. فلذلك تبا الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر، يضاعف لك المال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تبغى اليوم أنت تنفق في سبيل الله؟ يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللي بقول لك الإنسان تبى أنك أنت هذه الصدقة أنا أعتبرها دكتور من أسرع الأخلاقيات اللي تكفر الذنوب، من أسرع الأخلاقيات، لأن سبحانك ربي إذا ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، بل قال كما يطفئ الماء النار. فلذلك أقول لك الإنسان والله يا ما أكثر إحنا سبحانك ربي ربما تقصير من أعمالنا أو سبحان الله أخطاء في حياتنا، جميل أنك أنت تقدم هذه الصدقة لله سبحانه وتعالى وأنت على يقين بأن هذه الصدقة سوف تطفئ غضب الرب. على 80016 وصلتنا 100 درهم تعطى للحالة الثالثة، و100 درهم تقسم على الحالة الأولى والثانية، و100 درهم للحالة الثانية، و150 درهم للحالات، و100 درهم كذلك تعطى للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها.
1: الصدقة أيها الكرام تبقى وتبقي أثر للإنسان حتى بعد رحيل هذا الإنسان من هذه الحياة. كثير منا يقول أدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب دعائي، أو تتأخر الاستجابة. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى، كثير من العلماء قالها أبو زايد والله صراحة،
0: صحيح.
1: قال لك إذا تبى أن رب العالمين يستجيب دعائك تصدق. غريب، يعني إذا كنت في هم وكرب تصدق، إذا كنت تريد يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يحبك الله تصدق، إذا كنت تريد أن تزكي نفسك وتطهر قلبك
0: تصدق كذلك.
1: يعني إذا إذا إذا تكلمنا وتحدثنا عن فضائل الصدقات يمكن ما نخلص.
0: لا، هي لو والله يا دكتور لماذا سميت صدقة؟ لأنها عملة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة. دكتور هذه لها حسابات، هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتخيل معي يعني أنا أتصدق ويظل مالي موجود، والله سبحانه وتعالى يزيد بركة في بيتي ويطمن قلبي ويزيد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عيالي ويجعل الله سبحانه وتعالى ما بيني وبينه. والله العظيم يا دكتور ما هي معادلة عادية.
1: صحيح.
0: والله إنها معادلة إيمانية ولا يفهمها إلا من عاشها.
1: صحيح.
0: مثل الأخوة والأخوات اللي سبحانك ربي يقدمون القاصي والداني، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دهوا مرضاكم بالصدقات. والله اجعلها بينك وبين نفسك، إذا أنت مريض سواء كان مرض عضوي سواء كان مرض روحاني، والله تصدق، اجعل الصدقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اليوم لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني أنت الحين قاعد تعطي، لكن أنت مش قاعد تعالج هذه الحالات اللي عندنا، أنت قاعد تستر ضعفهم، أنت قاعد ترفع عنهم الكرب اللي عايشينه، أنت قاعد تحفظ كرامة إنسان. يعني الجزاء من جنس العمل، فكما أنت سترت غيرك، تخيل إنسان يستر على إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يسترك

0: الهضمي وحالته اليوم حرجة 24,000 درهم. وصلتنا كذلك دكتور 1,000 درهم توزع كذلك على تعطى للحالة الثانية، تعطى للحالة الثانية 1,000 درهم. فأسر الله سبحانه وتعالى، اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله، وأبدله بها فرحا بعد حزن ويسرا بعد عسر.
1: اللهم آمين. الله يجزاك الخير وزاد على دعائك الطيب، دائما نترياه هذا الدعاء ونؤمن عليه، لأن إن شاء الله رب العالمين يصلنا هذا الدعاء ويصل للسادة المستمعين سواء من المنفقين أم غير المنفقين. جميل أن يكون الإنسان عنده هذه المشاعر الإنسانية تجاه غيره، ويشعر بأن هذا الذي يتألم الآن في المستشفى أو يعاني من مرض معين أن نشعر به بزايد، والشعور دائما يبدأ سبحان الله من الإيمان. صحيح. لذلك في حلقات سابقة كنت تؤكد على نقطة مهمة، والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي برهان على ماذا؟
0: برهان على أنك تصدق يقينك على الله سبحانه وتعالى بأن الله سوف بعدما تعطي سوف يعطيك، وأنت على يقين، على إيمانك بالله سبحانه وتعالى، على يقين بأن الذي سوف تقدمه إلى الله سوف يرجع لك، على يقين كل الأحاديث والآيات التي تدل على قيمة العطاء. لقصة النبي صلى الله عليه وسلم موقف في ذلك.
1: نعم.
0: وإحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاه الكتف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عطي له شاه مهدى، فكانت عائشة رضي الله عنها أخذت الشاه وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني شو اللي صنعتي فيها؟ فقالت كلها ذهبت، أي تصدقت بكلها إلا كتفها. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فداء أبي وأمي فقال كلها بقيت إلا كتفها. فهذه دلالة على قيمة الإنسان لما يعطي،
1: لن تنالوا البر حتى
0: تنفقوا مما تحبون. فتخيل اليوم معي دكتور، يعني هذا المريض اللي احنا 3 حالات سبحانك ربي يدعو الله سبحانه وتعالى، تخيل معي الشيء الوحيد اللي أنت تخاف منه شيء واحد، أنك تلجأ إلى أشخاص آخرين لكي تريد منهم أن يزرعوا الأمل في حياتك، فما بالك لما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قصة أيوب عليه السلام، مات عياله وبقيت له زوجته، مرض ونبت في جسده يا دكتور، يقول لك مثل الثريث اللي هو مثل القروح في جسمه، أصبح سبحانك ربي القرح الواحد مثل لية الغنم، من شدة الحك اللي كان يحكها كانت أظافره تتكسر، حتى يعني قام يحكها بالحجر وقامت الحجارة تنفذ سبحانك ربي في جلده. نبذوه أهله وقومه إلى خارج القرية خوفا، يعني كان يقول هذه يعني لعنة الله سبحانه وتعالى علينا، هي الله لعنه وكذا. فلكن سبحانك ربي لما نفذت كل الحيل وصبره، رأى نفسه سبحانك ربي 18 سنة وهو يعيش سبحانك ربي
1: بعدما فقد أهله
0: وعياله، رموه على مزبلة خارج القرية 18 سنة. فسبحانك ربي، فجاء رجل يقول والله إنه عصى الله قبل 18 سنة، يعني ربط أن الذي ابتلاء في هذا النبي،
1: نعم،
0: أن سبحانك ربي عصى الله سبحانه وتعالى. فكب على وجهه ساجدا، وعزتك وجلالك، دع الله سبحانه وتعالى أن تكشف ما بي. فكشف الله به وأعطاه من الأبناء وأعطاه من المال. فاللي بقول لكل إنسان، ترى دعوة المظلوم دعوة المريض مستجابة.
1: صحيح.
0: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، مرضت ولم تزرني، قال كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال لو زرت عبدي فلان لوجدتني عنده. فجميل أن نعلم أن هذا المسن المريض والأم لـ3 أبناء المريضة التي تحتاج إلى عملية جراحية، وذلك رب الأسرة الذي بينه وبين الحياة والموت قصة، من الذي سوف يرويها اليوم؟ 25,000 لذلك المسن الذي يعاني من ورم خبيث، و27,000 لأم لـ3 أبناء تعاني من نزيف حاد، و24,500 لذلك رب الأسرة الذي يعاني من تليف في الكبد على 8001 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا كذلك 100 درهم

0: تعطى للحالة الثانية، وصلتنا كذلك 100 درهم تعطى للحالة الثالثة، و100 درهم تقسم على الحالة الأولى والحالة الثانية. أسأل الله أن يوفقهم، اللهم اجعل صدقاتهم حجة لهم لا عليهم،
1: آمين.
0: وأقذهم بها من كل بلاء ومن كل سوء. اللهم إنك تعلم ما في صدورهم وما يرجونه من عندك، فاقض حاجتهم وتقبل أعمالهم وبلغهم منازل الصالحين.
1: خطر في بالي شيء جميل وزايد، وأحب أن أشارك معاكم ومع السادة المستمعين. الملائكة ترانا، نحن لا نراهم، يسمعوننا ولا نسمعهم. في بعض الناس سبحان الله تحس أن الملائكة تحبه، ملائكة عليهم السلام يعني مخلوقات نورانية نحن لا نراها. تأمل في هذا الحديث المتفق عليه طبعا، وهو في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم:
1: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
0: الله أكبر.
1: فتخيل وزاد أن هذه الملائكة تدعي لك، تدعو لك
0: وباسمك،
1: وباسمك
0: سبحانك.
1: يعني سيستجيب الله،
0: سيستجيب الله سبحانه وتعالى. غير ذلك سبحانك ربي، تخيل من الذي يدعو؟ ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله طرفة عين، ما من أربع مواضع
1: ما يؤمرون.
0: سبحانك ربي، أكلهم وشربهم ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم أنت مثل ما ذكر الدكتور، اللهم أعطي منفقا خلفا، والملك الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيل معي دكتور أن اسمك يذكر في السماء، إما بدعاء لك أو عليك،
1: ومن يذكره،
0: ومن يذكره سبحانك ربي
1: ملك.
0: حين تخرج هذه الصدقة، أنت لا تعطي إنسان فقط يا أخي، أنت تدخل في دعاء ملك لا يرد الله سبحانه وتعالى له دعاء. ملك يدعو لك بالزيادة، ملك يدعو لك بالبركة، ملك يدعو لك بالتعويض. يمكن أنت ما تشعر هذه الأشياء، لكن تخيل معي هذا المشهد، أن يدك تخرج هذا المال، وفي نفس اللحظة باب من أبواب السماء يفتح، وصوت ملك يقول: اللهم أعطي خلفا، اللهم أعطيه خلفا، اللهم أعطيه خلفا. أي تجارة هذه؟ تعطي القليل فيكتب لك الله الكثير.
1: الله.
0: بدعاء من السماء على 800016، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. مسن، أرمل، غير قادر على العمل، يعاني من ورم خبيث ويحتاج إلى فحوصات طبية عاجلة لتحديد الخطة العلاجية، 25,000 درهم. أم لثلاثة أبناء تعاني من نزيف حاد في الرحم وحالتها الصحية تستدعي إجراء عملية جراحية بشكل عاجل، 27,000. ورب أسرة يعاني من تليف في الكبد مما أدى إلى نزيف حاد ومتقدم في الجهاز الهضمي، حالته الصحية حرجة وتهدد حياته بالخطر، 24,500 درهم. وصلتنا دكتور 100 درهم كذلك للحالة الثانية، ووصلتنا كذلك 150 درهم توزع للحالات. اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم فاجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. أريد أن أقف يا أبو زايد لتشرح لنا قليلا بكلامك الطيب وسردك الجميل في حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس،
0: الله.
1: حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم. يعني حديث هنا عظيم، جميل أن يعني نتأمل قليلا في هذا الحديث ونقف عنده قليل، لأن فيه عبر جميلة. يعني إن لله عبادا اختصهم، يعني الله سبحانه وتعالى اختصهم.
0: سبحانك يا ربي. يعني دكتور، لما الله يختص الله سبحانه وتعالى، ترى مو شرط أنهم يكونوا مشهورين، ومو شرط أنهم يكونوا أغنياء، ومو شرط سبحانك ربي أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى العالم كله. كانت الله يرحمها، كانت أمي نظمية الله يرحمها، كانت ما في كل حلقة دكتور تسأل على الحالة الأولى والحالة، كم عندكم حالات؟ نقول لها حالتين، تقول 10 10، 20 20، وتنتظر آخر يعني الحلقة في التلفزيون، تنتظر وتقول ها كم بقي؟ نقول باقي كذا، تقول خلاص علي. هذه كانت كل أسبوع تقدم هذا العمل، والله البركة في عيالها، وعيالها سبحانك ربي، أسأل الله أن يحفظهم. وأنا بس يعني خوفا

0: على عملها الصالح اللي كانت هي تخفيه، لأن احنا ما عرفنا من هي إلا بعد موتها. أبنائها تبارك الرحمن في مناصب كبيرة، أبنائها سبحان الله يمشون على دروب والدتهم، حتى وهي في غرفة العناية سبحانك ربي يوصلنا الخبر، وما زالت الصدقات سبحانك ربي على نهجها لين يومك هذا. والله سبحانه وتعالى نذكرها. أنا أكلمك على واحدة قبل يعني من أكثر من 15 سنة وهي تقدم، توفاها الله سبحانه وتعالى قبل حوالي 3 سنوات. فلذلك أنا أقول لما يختص الله سبحانه وتعالى ناس عشان يقضون حوائج الناس، يمشون بيننا دكتور إحنا ما نعرفهم، ناس عاديين لكن هم عند الله عبارة عن مفاتيح للخير. إذا رأوا محتاجا والله إنهم يعني اقتربوا إليه، وإذا سمعوا أنينا والله لم يناموا. وأذكر فيها مقولة الدكتور الشيخ سلطان القاسمي الوالد أسأل الله أن يحفظه، لما قال والله لا أبات الليلة لو أعلم أن هناك رجل مغبون، والله لا أبات الليلة حتى أقضي دينه. وهذه من الشيء اللي احنا نتكلم فيه عن ولاة أمورنا
1: والنخوة.
0: نعم. فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلهم في موازين حسناتهم. فتخيل معي دكتور لما نحن نتكلم على هذه الأمور وأنهم يمشون فيما بيننا، والله العظيم أني أنا أقول الله سبحانه وتعالى اختارهم. فانظر إلى نفسك، هل اختارك الله أن تكون أحدا من هؤلاء الناس الذين يسعون بين الناس ليقضوا حوائجهم؟ أسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم ويجعل المستمعين من الناس الذين يختصهم الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. 200 درهم وصلتنا تقسم على الحالة الثانية والثالثة، وكذلك 1000 درهم 100 درهم أقصد للحالة الثالثة. اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في القبر ونورا على الصراط. اللهم لا تحرمهم لذة القرب منك ولا راحة مناجاتك. اللهم اجعلهم من الذين ينادون يوم القيامة خذوهم من أياديهم فإنهم كانوا من المحسنين، على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. مسن أرمل غير قادر على العمل، يعاني من ورم خبيث ويحتاج إلى فحوصات طبية ليبدأ رحلة العلاج، 25,000 درهم. أم لثلاثة أبناء تعاني من نزيف حاد في الرحم وحالتها الصحية تستدعي إجراء عملية جراحية بشكل عاجل، 27,000 درهم. 24,000 درهم و500 لرب أسرة يعاني من تليف في الكبد أدى إلى نزيف حاد في الجهاز الهضمي وحالته الصحية اليوم حرجة وتهدد حياته بالخطر. ننتظركم ونكرر الرقم مرة أخرى. نعم. على رقم 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب أو عن طريق المساهمة بالرسائل النصية SMS اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 قيمة الرسالة 100 درهم.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد، وإن شاء الله ينفع في دعائك الطيب هذا الجميل اللي دائما نترياه في حلقاتنا. أريد أن أقارن بين تفريج الله سبحانه وتعالى للكرب وتفريج العبيد لبعضهم البعض في الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب كربة في الدنيا وكربة في الآخرة، عبد يفرج عن عبد، وهناك الله سبحانه وتعالى يفرج كربا.
0: سبحانك ربي. دكتور لما نتكلم عن الكرب الدنيا وكرب الآخرة، لو تفكرنا بكرب الآخرة بس فقط، والله العظيم لجعلنا ما بين قلوبنا وعقولنا أشياء لا تتوصف. السماء تدنو على رؤوس الخلائق تقف أمام الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: يقف الناس حفاة عراة، قال: أو ينظر بعضنا بعض؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر عظيم، الأمر كبير أن ينظر الناس للناس. فلذلك لما ترى من الناس الذين يقدمون على تفريج كرب الناس، أجتنا سبحانك ربي من محسنة فاعلة خير وتكفلت بحالة الأم لثلاثة الأبناء،
1: الله يبارك،
0: اللي تعاني من نزيف حاد في الرحم وحالتها الصحية تستدعي إلى إجراءات. أقول هذه الأم ولأبنائها الثلاثة أبشروا بالخير.
1: أبشروا.
0: نعم. أبشروا بالخير.
1: اللهم لك الحمد.
0: جتكم يعني أنا أقول يعني إنسانة الله سبحانه وتعالى اختارها من بين الخلائق وجعلها هي التي سبحانك ربي تسعى لكم في هذه الحالة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة، اللهم حقق لها ما تريد، اللهم اجعل يومها يوما سعيد. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلها من الصالحات المحسنات وتبارك لها في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذريتها وتبعد عنها كل شر وفتنة وبلاء. وكذلك 300 درهم للحالتين المتبقيتين و1800 درهم كذلك للحالات توزع. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله واسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب أن يجعل السعادة في قلوبهم، اللهم اجعل هذه الصدقة لهم بابا لكل خير ودواما للوصال. اللهم يستر لهم كل عسير وازل عنهم كل كرب واجعلهم من الذين يحبهم الرحمن. اللهم اجعل كل درهم أنفقوه شاهدا لهم لا عليهم. وصلتنا كذلك اللهم لك الحمد من فاعل خير 10,000 درهم للحالتين المتبقيتين. اللهم إني أسألك يا غني يا كريم يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة واجعلها حجابا له من النار. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته ورحة باله وأبدله بها فرحا بعد حزن ويسرا بعد حزن. اللهم احفظه كما حفظ عبادك الضعفاء وأكرمه كما أكرم عبادك المحتاجين، وسدد خطاه وأحطه بعنايتك واصرف عنه كل سوء وشر وأبعد عنه الحزن والكدر واملأ قلبه بالسعادة والطمأنينة. اللهم لك الحمد، يعني قربنا إن شاء الله تعالى المبالغ المتبقية للحالة الأولى للمسن اللي فيه ورم خبيث، المبلغ المتبقي له حوالي 18,400 درهم. وكذلك الحالة الثانية الحمد لله تم التكفل فيها واكتملت. الحالة الثالثة لرب الأسرة اللي يعاني من تليف في الكبد بقي له حوالي تقريبا 17,800 درهم. وصلتنا كذلك من محسن 300 درهم. اللهم احفظه كما حفظ عبادك، اللهم ارزقه رزقا واسعا طيبا مباركا فيه. آمين. لا فقر بعده ولا حاجة، وافتح له أبواب الخير من حيث لا يدري. على 800-16 ننتظركم يا أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. باقي معانا كم باقي أبو عبد الله؟
0: بنرجع
1: إن شاء الله، إن شاء الله. نخرج بفاصل قصير أيها الكرام ثم نرجع إن شاء الله، ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان برنامج يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا.

0: الخلف إن شاء الله الطيب الكريم من الله الكريم على كل من تبرع وكل من دعا وكل من كان وكل من سمع معانا في هذا البرنامج المبارك. بزايد أنت يعني لك باع كبير في وخبرة واسعة في مجال الخيري, الله يجزاك الخير,
1: وما نتعداك دكتور,
0: وشهادة الدكتوراه يعني عندك يعني في هذا المجال أيضا كبيرة,
1: الله يحفظك.
0: نبغي نعرف شو مشاعر الناس عندما يعرفوا بأن قد تم التكفل بالحالة, أو أن المبلغ قد اكتمل, أو أن يعني خلاص أنت يعني متجه للعلاج. تخيل,
1: تخيل معي, أنت تزرع الأمل في حياته. هاي. والله يا دكتور كانت يعني كثير من الحالات كانت
0: يكون مثل الهم كان على صدر الإنسان
1: يتغير. اليوم كان من ضمنهم أحد الكبار السن وعنده إعاقة سمعية, وسبحان الله يعني جزاهم الله خير إحدى الجمعيات وصينا عليه, الأب يدفع مبالغ شهرية للعلاج, وأنا جاي عندك على الطريق يتصل لي يقول لي الله يبيض وجهك الله يسعدك. ليش يا عم؟ قال لي أبشرك الحمد لله اتصلوا لي وتكفلوا في علاجي لمدة سنة. أنا أقول لك السعادة اللي أنا فيها غير لما تسمع سعادة ذلك من أصحاب الهمم اللي عنده إعاقة سمعية ورجل كبير في السن وهو سعيد. سعيد بماذا؟ سعيد بماذا؟ سعيد إنه علاج يا أخواني, والله مش سفرة ولا أنه زينة ولا أنه يعني هدية جته, علاج علاج.
0: لأن نحن في موسم السفر الحين
1: 70. نعم,
0: الواحد قبل ما يسافر بيوم بين 3 أيام يكون متحمس وسعيد وزهف في ملابسه والمكان اللي بيسير له. لكن هذا يعني
1: سبحانك يا ربي, اسعد الناس, والله يسعدكم الرحمن, اسعد الناس. شوف الأخ اللي المحسن جزاه الله خير اللي يعني تبرع للحالة الثالثة ب300 درهم, زاد المحسن نفسه وحطها 1500 درهم.
0: الله يبارك فيه وجزاه خير.
1: يعني لما تقول شو السبب اللي خلاه يرفع من 300 إلى 1500, هذا السر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأنا على يقين أن هذا الإنسان سوف يسعده الرحمن, لأنه قدم على نفسه وسعى إلى نفسه, فسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته وأن يبارك له. 150 كذلك للحالة الأولى, أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك الخير ويعطيك اللي في قلبك. أنا عارف أنك أنت طلعت هذا المبلغ يمكن أنت محتاجه, لكن والله العظيم الله هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى غير هذا الميزان الذي أنت تراه.
0: رب درهم الغلبة 100,000.
1: نعم, فاعلة خير, أسأل الله أن يبارك فيها ويسعدها. تبرعت ب3,000 درهم,
0: الله يبارك فيها,
1: أسأل الله أن يبارك له, أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا, اللهم اغنها بفضلك عن كل من سواك, اللهم اجعل لها من خزائن السماء والأرض رزقا كريما, وبارك لها واصرف عنها الشح والطمع, اللهم اعصمها من اللجوء إلى أحد من خلقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفسها عزيزة كريمة, أسأل الله أن يملأ قلبها بالإيمان والمحبة للخير, لأنها زرعت الخير في حياة الناس, أعطت هذا المبلغ ونحن لا نعلم هذا المال الذي هي أخرجته لماذا. والله العظيم سر بين الله سبحانه وتعالى, معجزة إلهية ما بين سبحانك ربي المتصدقين الذين يقرعون باب الله سبحانه وتعالى, لأن هذه الصدقة قبل أن توضع لهؤلاء المساكين والله يا دكتور أنه وضعت في يد الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن جعل يده مبسوطة للفقراء والمحتاجين والمساكين, أسأل الله أن يبارك لهم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم نصيبا من الخير ويوفقهم لكل عمل صالح. نرد للأخوة والأخوات, نذكر فيهم بالحالات اللي هي مسن أرمل غير قادر على العمل يعاني من ورم خبيث, كان المبلغ 25,000, المبلغ وصل تقريبا يعني 17,000 وشوي, وافون الأخوة والأخوات. والحالة الثانية الحمد لله اكتملت, والحالة الثالثة يعني لحالة رب الأسرة اللي يعاني من تليف في الكبد 17,800 درهم, والحمد لله نقص المبلغ تقريبا 1,000 درهم, 1,500. اللي بقول لكل واحد يعني والله السابقون السابقون السابقون السابقون, اجعل اجعل اجعل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير,
0: الله,
1: قلوب خفيفة, والله العظيم تتوكل على الله وهي قلوب صادقة, لما تضع هذه الصدقات يبتسمون للفقراء وهم يعلمون أن العطاء لا ينقص من أرزاقهم شيء. المتصدق الحقيقي قلبه كقلب الطير دكتور, تخيل معي, يثق بالله سبحانه وتعالى, يطير بالخير أمام الناس عشان يدخل تلك الجنة التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أفئدتهم مثل أفئدة.

0: الطير.
1: وذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز حينما قال الذين ينفقون أموالهم في بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فلهم أجرهم، يعني هذا الأجر يأتيك من الله سبحانه وتعالى.
0: الله أكبر.
1: يعني عندما تذهب إلى مسؤول كبير وأنت عارف أن هذا الشخص سيكرمك بإذن الله سبحانه وتعالى، فما بالك حينما يكون الأجر هذا من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: أهمية التدبر في مثل هذه الآيات بزايد مهمة جدا. ويعني كم باقي لنا أبو عبد الله؟ دقيقة واحدة. تبغى شيء تقول أبو
0: زايد؟ نعم، جزاه الله خير. محسنة 5000 درهم
1: الله يجزاها
0: تعطى للحالتين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يجعل يدها مبسوطة للفقراء والمحتاجين والمساكين، وأن يبارك لها في مالها وأعمالها. وكذلك وصلتنا 3000 درهم
1: ما شاء الله،
0: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا واسعا طيبا مباركا فيه لا فقر بعده ولا حاجة، وأن يفتح له أبواب الخير من حيث لا يدري، وأن يجعل يده دائمة بالعطاء على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: لم يبق لي إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لممثل جمعية الإحسان سعد معين عباد علي وزايد، الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرت، وكل الشكر والتقدير لمخرجنا المبدع دائما الكريم الأستاذ خالد الشامسي وعبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية وموفق إن شاء الله رب العالمين. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800-16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، الرحب بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: درجة الحرارة في أبوظبي 41-29.

0: بي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
1: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذني.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
3: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعن ابو ذا الرمش كيف اني من اسبابه اجنن.

0: عادي ادخل؟
1: حياك هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وياك إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم.

0: وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طولي بعمرك بالكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر، قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وحياتي.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

انت من تنسانا كثر مثل ما تشعر فيني منك غصب عنك

0: Citrón. Citronazo.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا

وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله. جديد إمارات FM.

كنت ما أعرفك. كلمات سالم بن مسلم الكثيري، ألحان أحمد الهرمي، غناء عبد المجيد عبد الله، جديد إمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

لحظة لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها ألبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع

0: الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

إمارات FM وانتم معانا وهواكم هوانا.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4 ونص العصر
2: على الموجة الصح.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: وظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.
2: إمارات اف ام.